0: يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت غديوم نارك مني ذك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
5: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
6: من الرشيد FM. صباح الخير.
7: صباح.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح البركة والأفراح على كل مستمعي راديو الرشيد في هذا الصباح. صباح الهنا وتحقيق المنى وخميس سعيد بإذنه تعالى، وإحنا نلتقي من جديد وبانجور. يا رب تكونون سلامة مستمعينا، تحية لكل الناس اللي طالعين لأشغالهم، يعني أهل القطاع الخاص وأخواننا في القوات المسلحة، أيضا أخواننا في يعني جماعة الجيش الأبيض اللي هم في الصحة، تحية إلى زملاء الإعلاميين في القطاعات الخاصة أيضا اللي دوام دوام دوام دوام دوام، يلا إن شاء الله الأمور طيبة. تحية أيضا للي مداومين بالبنزين خانات واللي هم طوابير طوابير، الله يهون. يقولون إنه جتي الشاحنات البارحة بالليل، بعض الشاحنات اللي هي محملة حمولات البنزين المحسن، نسأل الله أن يفرجها زين، وإن شاء الله تجينا حمولات حلوة، مو بس بنزين يعني، حمولات مثلا أي كم حمولة تحتاج؟ خير من الله. فإن شاء الله تحملون كل ما يسركم، يزيح عنكم ما حملتم به أحبابي من هم من مسؤوليات، أو يقويكم عليها بإذن الله. صباح الورد والعافية، واليوم مناسبة أيضا حلوة بمناسبة عيد الغدير الأغر، نتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريكات.

سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة ومحبة، وإن شاء الله يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع المؤمنين بالأمن والسلام والطمأنينة. فعيد غدير ومبارك على كل المؤمنين، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعلكم الله من المنا بقيم الحق والولاية، وأدام عليكم نعمه وأفراحه. صباح الأفراح، واليوم خميس، وتحية لكل اثنين اليوم يتزوجون، اليوم قرروا أنه يتزوجون، يعني مناسبات حلوة، طالعين من عيد وداخلين بعيد، ويوم خميس نتمم لهم سعادات. لساعة 10 راح أكون معاكم في الميكروفون باني، وسيكون معي عنا على المكسر وسام ماجد.

صباحكم هنا، صباحكم عالم ثاني على راديو الرشيد وبانجور. وبما أنه موجودة أجواء يعني كأس العالم والمونديال وكذا، ومن راح يفوز ومن راح يخسر ومن راح يطلع، وبما أنه إحنا الذكاء الاصطناعي تدخل في كل جوانب حياتنا، فأكيد تدخل بهذا الموضوع. زين، تعالوا أنا وياكم نتعرف على شنو توقعات الذكاء الاصطناعي للمنتخب الفائز بكأس العالم في 360 درجة.

قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، كشف حاسوب أوبتا العملاق عن توقعاته لبطل البطولة، مستنداً إلى تحليل إحصائي متقدم شمل 10,000 عملية محاكاة لسيناريوهات البطولة المختلفة. وتقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 من يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز. وأظهرت النتائج تفوق المنتخب الإسباني على جميع منافسيه باعتباره المرشح الأبرز للتتويج باللقب. وبحسب النموذج الإحصائي، نجح منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لافونتي في الفوز بالبطولة خلال 16.1% من عمليات

عمليات المحاكاة، وهي النسبة الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة، ما يمنحه صدارة قائمة المرشحين لصدارة قائمة المرشحين لحصاد الكأس. زين. منه ثانيا جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة دعوم بكتيبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي، وتؤكد هذه الأرقام أن الديوك سيبقون من أبرز المنافسين على اللقب حتى المراحل الأخيرة من البطولة. من ثالثا المنتخب الإنجليزي وحامل اللقب الأرجنتيني فقد احتلا المركزين الثالث والرابع بفارق طفيف بعدما تمكن كل منهما من الفوز بالبطولة في أكثر من 10% من عمليات المحاكاة التي أجراها الحاسوب العملاق.

تظهر النتائج مستمعينا وجود فجوة واضحة بين الرباعي المكون من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وأرجنتين وبين بقية المنتخبات المشاركة، ما يعكس قوة هذه الفرق من حيث جودة اللاعبين والخبرة والنتائج الأخيرة على الساحة الدولية. حلت البرتغال في المركز الخامس ضمن قائمة المرشحين، بينما جاء المنتخبان البرازيلي والألماني في المركزين السادس والسابع على التوالي، رغم تأريخهما الكبير في البطولة باعتبارهما من أكثر المنتخبات نجاحاً على المستوى العالمي. واحتلت هولندا المركز الثامن لتبقى ضمن دائرة المنافسة، لكنها بعيدة نسبياً عن المنتخبات الأربعة الأول وفقاً للتوقعات الإحصائية.

جوجل تخطط لإطلاق 32 مليون بعوضة في ولايتين أمريكيتين. تتوقعون شنو الهدف؟

خطوة غير تقليدية لشركة تكنولوجيا عالمية، تقدمت جوجل بطلب إلى السلطات الأمريكية للحصول على موافقة لإطلاق ما يصل إلى 32 مليون بعوضة معقمة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا خلال العامين المقبلين، ضمن مشروعها الطموح لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض. ورغم أن اسم البرنامج ديباغ قد يوحي للبعض بأنه مرتبط بإصلاح أخطاء البرمجيات، فإن الهدف الحقيقي للمشروع يتمثل في استخدام التكنولوجيا والعلوم الحيوية للبعوض المسؤول عن نقل أمراض خطيرة تصيب ملايين حول يصف البعض على أنه أخطر كائن حي على الإنسان من حيث عدد الوفيات التي يتسبب بها سنوياً، إذ ينقل أمراضاً فتاكة مثل حمى الظنك والملاريا وفيروس زيكا وفيروس غرب النيل والحمى الصفراء وغيرها. ولهذا السبب تعمل جوجل على تطوير حلول مبتكرة تستهدف تقليص أعداد البعوض الناقل للأمراض بدلاً من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية التقليدية. وبحسب إشعار منشور في السجل الفيدرالي الأمريكي، تراجع وكالة حماية البيئة الأمريكية طلب جوجل لإطلاق ما يصل إلى 16 مليون بعوضة سنوياً في كاليفورنيا وفلوريدا على مدار عامين.

غنى الطير صباح الخير على راديو الرشيد وبانجور. أهلا بأصدقائنا وأحبابنا على الواتساب على 0770011415 ومسيجاتهم وتصبيحاتهم الحلوة اللي نبديها بأخونا أبو دلة يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب وصباح الخير. وتحية صباحية للأخت بان المسوي والأستاذ المخرج وجميع أصدقاء البرنامج. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. صباح الورد عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. وأيضا يقول: كل عام وأنتم أقرب إلى إمام زمانكم. نعم، مباركين إن شاء الله يا أبو دلة الذهب، وكل عام وأنت بألف خير. سليم الجعفري شنو دازلنا اليوم؟ يقول: ولما دنا الموت للمصطفى وعند الرحيل ينال المنى أتاه الأمين بمسك الختام ألا فلتبلغ جميع الأنام حشود تراءت بأرض الغدير وكف علي بكف البشير علي بأمر العلي القدير أمير أمير ونعم الأمير. الله، صباحكم ورد وفل وياسمين. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. تحياتي لكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري. بارك الله بيك ومبارك والثبات على الولاية إن شاء الله يا أبو سيوفي. شكرا جزيلا وبوركت. أحبابي توصلني هواية روابط من حضراتكم، يعني أنا أعتذر، ما يفيدني بالبرنامج أبدا أي رابط حضراتكم يعني تبعثوا، لأنه أنا لازم أقرأ ما تبعثوا أو نسمع. أوكي، إذا كان مشاركة صوتية من حضراتكم فأرجو الابتعاد عن الروابط. تمام عيني. أركان أبو حمزة: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وأجمل تحية مني على عيونكم جميعا وخاصة لميسيس بان الوردة. أركان أبو حمزة من الدورة، هلا بأهل الدورة وبأركان أبو حمزة الغالي، وصبحك الله بالخير والعافية والهنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد موتورز، وتي شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرابح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق

0: موتورز تبدي ويانا.
1: الصيف اقترب، نكسي اي لازم تكون بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويمن، فبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا مستمعي بانجور على راديو الرشيد، وأهلا وسهلا بكم في فقرة على المسموع. واليوم نتكلم عن ثمن الكلمة، خطورة اللفظ وأثر الأثر. لو سألتكم اليوم مستمعينا شنو أخف شي نحمله وأثقل شي نتحمل عواقبه، الجواب وباختصار هي الكلمة. الكلمة مو مجرد ترددات صوتية تخرج من الفم وتتلاشى بالهواء. الكلمة هي طاقة، هي بناء أو هدم، هي صك أمان أو حبل مشنقة. في ديننا وثق للكلمة ثمن أحبابي، وثمن باهظ جدا. بالكلمة يدخل الإنسان في دين الله، وبالكلمة يخرج منه لا سامح الله، وبالكلمة يعقد الزواج وتبنى الأسر، وبالكلمة يهدم البيت في لحظة غضب.

ولقد خص لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الثمن الفادح في الحديث الشريف حين قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله. إخواننا وأخواتنا، كم من كلمة ما نلقي لها بالا فجرت حروب بعدها، قطعت أرحام وحطمت قلوب. ثمن الكلمة القاسية ممكن يكون عقدة نفسية ترافق طفل طول حياته، لأن أحد أبويه وصفه بالفاشل. ثمن كلمة النميمة أو الإشاعة قد يكون خراب بيت أو خسارة وظيفة أو تدمير.

تغير سمعة إنسان وهالإنسان بريء. بالمقابل فإن للكلمة الطيبة ثمن عظيم، أجر وأثر. الكلمة الطيبة اللي وصفتها الآية الكريمة بأنها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقد تحيي أملاً في نفس يائس، أو تداوي جرحاً غائراً، أو تدفع إنسان نحو النجاح. مستمعينا، إحنا نعيش اليوم في عصر منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والدنيا كلها تكنولوجيا، فأصبح للكلمة ثمن مضاعف. تاتش بسيط أو زر واحدة لكلمة تكتبها خلف شاشة قد يقرأها الآلاف من الناس، فتتحمل أنت وحدك وزرها، أو ممكن تنال أجرها إلى يوم القيامة. لذلك مستمعينا الكرام، رخص الكلمة وسهولة نطقها هو فخ خطير، ديروا بالكم منه قبل أن تنطقوا، وقبل أن تكتبون. اخضعوا كلماتكم لثلاث فلاتر. أولا، هل هي صادقة؟ هل هي نافعة؟ هل هي لطيفة؟ إذا ما كانت كذلك فالصمت أربع تجارة. وخلونا نتذكر دائما أنه كل كلمة نلفظها هي شيك نوقع على حساب رصيدنا الإنساني ورصيد الآخرة بعد. لا تنسون الآخرة، خلونا نحرص أن ما نتلفظ إلا ما يسرنا أن نشوف ثمنه يوم تبلى السرائر. كلكم أصل ذوق، وشكرا لإنصاتكم.

بونجور على صوت شيرين اللي دمرت حياتها. كنا نحكي اني والزميل المخرج يعني هل ممكن الحب يؤدي الى دمار الانسان الى هذه الدرجه؟ واي انسان يعني مرات انت واصل ليفل كلش عالي يعني فممكن ان يحطمك قلبك، تخيلوا. إذن الحب أحياناً يعني يحطمك، يهدك من سابع سماء، وأحياناً لا، أكو حب يبنيك، ينتشلك من واقع معين قد تكون أنت في وضع منتهي تماماً، ولكن سبحان الله، الله يخضر بقلبك فد مشاعر مع شريك تنقذك في وأنت تتلفظ أنفاسك الأخيرة يعني. فأكو يعني أكو شتان ما بين الاثنين، يعتمد طبعا على حسن التصرف، يعتمد على كيفية إدارة هذه المشاعر. يعني يجب أن يتمتع الطرفان بذكاء عاطفي، يخلون في بالهم أنه هو مو سباق، أنا وياك مو سباق، منو اللي أحسن من الثاني، منو اللي أقوى من الثاني، منو اللي كلمته تمشي على الثاني. أنا وياك ننجح هذه الحياة، ويعني المرأة راح تجاهد طول عمرها حتى ما يتزوج عليها زين، وهو راح يجاهد طول عمره حتى يخلص منها، يعني حتى يصلح غلطته زين. ف نعدي البعض، لأن يعني الغلط من بعض يعني، والله لو واحد خطأ وصل والثاني خطأ افتهم، لو الواحد خطأ يعني العفو يوصل صح بس الثاني ما يستلم، ياكل حب عين شمس هواية.

0: طبعا تحية للناس اللي ما تدور دنيا، ما تريدها، تدور آخرة،
1: تدور يعني تشوف صلب وجلد على الحياة الزوجية، يقول يلا خلا أدخل بها الجنة، هاي طاحت براسي. أو هي مثلا، أو المرأة تقول يا شبي تشوفها ما أدري شبي بس يدور مشاكل، وهذه تقول يلا شو أسوي، أمري لله، خليني نفوت الجنة من وراء. والله والله إيه، لأنه هي زوجتك تدخلك الجنة بالمناسبة، وزوجك يدخلك الجنة، لا مو بس الأم والأب والبر والعمل الصالح والأطفال والمعرف شنو، وأن أكفل يتيم، ليش هو مو يتيم هذا، خطية الولد.

0: فوالله لو نتعامل بهذه الصور يعني في علاقاتنا الأسرية تصير كلش حلوة، لو اللي يزرعوها ما خضرت. فيحتاج لنا صدقا عاد الشقة يعني يحتاج لنا شوية يقول لك خلق واسع هذا الإنسان. أحيانا نشوف وحدة مشرشبة على قولة أهلنا، مشكلتية بالبيت، ما ترضى على شيء، تنتقد كل شيء، شيء قدم لها الرجال ما عاجبها، تدور مشاوي، تشوفه هو كلش مستوعب الموضوع فيسموه خلق واسع، يعني ما أخذها بعقله. أو العكس، مثلا الرجال شو تقدم للمرأة ما عاجبه، ما يدوي مشاكل، يقلد على أدائها، على أكلها، على تنظيفها، على شكلها أحيانا، وهي تقول يلا إيش علي أبي خليه يحكي، والله ما أخذت بعقلها كبير. وبالفعل وتشوفون هذا المزاج نزق ويا زوجته، وهذه تشوفون ما يتزوج عليها، هو يعيب أشياء بيها بس هو ما يتزوج عليها. ليش؟ متحملته، هو الرجال يريد وحدة تتحمل هوسته، تتحمل هوسته وتسكت. هو يعرف ده يهوس، هو يعرف انه هو مو تمام، بس انا هيك يتيب. النوبة فوق من مسكين يتيم، النوبة ما اخذ فلوسه، قرط فليساته قرط كله. فيعني فيدخلك الجنة لو ما يدخلك الجنة، والله العظيم. وانت بعد، فانت اليوم تصبيحتنا تتوقع زوجتك تدخلك الجنة لو تطلعك منها؟ اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 078
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد وبانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. واليوم نحكي عن العلاقة الزوجية، وزوجتك يقول لك دخلك الجنة وزوجك يدخلك الجنة، وأكو رأي يقول لك هي تطلعك أحيانا من الجنة، مثل ما سوت أمنا حواء بآدم، والقصة شهيرة يعني. هسه ما نعرف إحنا مدى دقتها هذه التفاصيل والقصة، ولكن يعني كطرح توارثنا. أنت شو تقول؟ شريك حياتك يدخلك الجنة لو يطلعك منها؟ نبدي بأول اتصال بالصلاة على النبي وآل النبي ونقول هلا والله. صباح النوير.
2: شلون صحة؟
0: حياك الله يا هلا، منو وياي؟
2: أول شيء عمر الدليل.
0: هلا أستاذ عمر،
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله، صحتك شلونها؟
2: أول شيء صباح الأزمات.
0: أي
2: الأزمات مال البنزين.
0: زين، يلا إن شاء الله تنحل باكر أو بعد باكر أقصى شيء.
2: أي قالوا باكر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أي
2: الله إن شاء الله.
0: هسا إحنا علينا بالأزمة الموجودة بالبيت هاي.
2: الأزمة الموجودة بالبيت. طلعني من دين محمد.
0: أستغفر الله. فوق ضيم البنزين.
2: والله العظيم طلعني من دين محمد، مو بس توديني بالنار.
0: أخاف أنت اللي تطلعها من الجنة وتطلعها من الدنيا. ها.
2: أنا زوجت عن كبر 37 سنة.
0: أي يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. ومن زوجت يعني اختاريت حياة روحي، سويت بيت وحدي وكل شيء سويت وحدي.
0: عافية.
2: حيث أدى ارتاح أخير 20 سنة من حياتي، ارتاح 20 إذا أسوت وثنى ما طول عراقيين.
0: زين.
2: يعني كل 10 سنوات أخير 10 سنوات من حياتك ترتاح بيها.
0: أي.
2: أني 10 سنوات اللي على أساس ارتاح بيها. كبرتني 30 سنة لي قدام.
0: الله أكبر.
2: والله العظيم.
0: عندك أطفال أستاذ عمر؟
2: عندي أطفال. أي. نعم مربط الفرس. أي. ما تذكر العبرات. هي تقول أنا باقي وياك على مود الطفل. وأنا قلت أنا باقي وياك على مود الطفل.
0: لو ما الأطفال شاف اللتت. زين.
2: قالت تتزوج علي أنت، قلت لها أنت واحد يغلط في الحياة مرة واحدة يجيب غلط ثاني حتى نروحه ليش؟ يعني أنت قلت لها أنا غلطت أرجع غلط مرة ثانية مستحيل.
0: إي زين من اليتيم بيكم؟
2: أنا اليتيم الأم والأب.
0: أوه يا عيني. زين بس هي أكيد هي أم منو؟
2: أم سند.
0: الله أم سند. ان شاء الله اسم على مسمى. والله ام سند اني اشوفها متحملتك هوايه.
2: والله العظيم والله العظيم دون حلفان. انا فقير.
0: انت مو مهندس؟
2: مو فقير. اي انا مو فقير.
0: اي
2: انا هديت اخير حياتي بعد شايف واحد ثاني يتعب
0: ما بي حيل. اني لو جاي بي لو بي حيل العب لعب. بس مو بي
2: مرات انا اطلع انا اطلع من الصبح يعني تدري بي اطلع من 5 الصبح.
0: اي يا عيني
2: أنا أرجع منها تعبان من الشارع.
0: الله يعينك.
2: إيه. الحياة تدور أي شوارع تبي الحياة. كنت تسولف وياي أنا أبو عليها أسول عليها قلت تدري شكل الشارع. تدري أنا من 5 الصبح صاير بيا.
0: والله صحيح والله صحيح.
2: لا معتب ليش ما تدري شكل ماكو.
0: بجالك.
2: لا ليش أخرت أنت ليش أخرت عندك شيء عندك شيء.
0: تغار عليك غير تحبك.
2: بالأربعة ونص الفجر يطلع إيش عنده.
0: أقول لك. أدري. أبو سند أخاف أخاف عندك سوابق وملزوم و...
2: لا لا لا لا أنا هي قرايبي زوجتي
0: زين
2: فأني قبل عارفين قبل المراهقة وهاي
0: أي
2: فالعشية تدري فيها يعني ما قد راحة بس أنا استقريت صراحة ورا الزواج نهائيا أنا ما أخذ أحد عادي
0: عمي تبت والله تبت
2: والله العظيم أنا صراحة أنا أخذت أحد عادي قلت من أتزوج بعد كل شيء أوفى وراي
0: عافية عليك
2: ابدي حياه جديده
0: احسنت
2: لان نورا كل ما يجي البيت
0: طبعا
2: فاني ما ادري اجيب بيتي بالاخير بس العالم ما قاعد تقتنع بي حتى لو على قول حتى انا لو اخرج سجاده واصلي كبر اصلي قالوا هذا ايش في قال مصلي اعتقد شارب مخدرات قال مصلي يا بت
0: لا لا الا الله يا عيني بس اني اشوفها تحبك بالاخير والخاطر الاولى شوف احنا دائما ما نقول في علاقه في هيك المواقف نقول خاطر الاولاد مشوها بس هو مو بس الخاطر الاولاد ابو سند الخاطر العشره الخاطر الاختيار احسنت اكيد هي من جانب شويه يكون يعني بالشريك جانب مزعج احيانا في حياه شريكه لكن شقد اكو جوانب نيره في شخصيتها انت تحبها وعلى اساسها اختاريتها وباقي وياها
2: صحيح صحيح ما أيه. عندنا مشكله احنا الاثنين بنحب نتزوج اكثر من فهي بس خبانه يعني هي ابوها متزوجتني يعني اخوها متزوجتني
0: انا اخويا تخاف تتزوج عليها قلها اللي يخاف من العفريت يطلع له فسكتي صلي على النبي
2: جدي متزوج 7
0: ما شاء الله يا الله
2: اكو خوفه بالعشيره بالعائله انه دير بالك بس يتزوج يابا قلت له انا ما ابي حيل والله العظيم ما عندي مصاريف مال بيتين لو عندي كان الزواج قال شوف ربك ما يعطيك شوف ربك ما يعطيك
0: حبيبتي الله يسعدكم ويبارك ببيتكم نورتني استاذ عمر الغالي نورتني هلا والله شكرا لاتصالك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
3: شلون استفان
0: يا هلا يا عيوني
3: وياك نور
0: اهلا يا نور
3: والله استفان شوفي لا الرجال راضي على المراه ولا المراه راضي على الرجال
0: اي
3: واحنا لو نمشيها يعني ماكو انسان ترى بالدنيا مثالي كلنا احنا بينا سلبيات
0: احسنتي
3: فانت لو تدرس شريك حياتك وتشوف شنو سلبياته وتعبرها كان الدنيا بخير
0: صح
3: بس انت اذا توقف على الوحده وهو يوقف لك على الوحده ما راح تمشي الدنيا
0: هو بالعاده من يطلع ثاني من الجنه الرجال لو المراه بتجرد
3: كل واحد هو حظه مرات تشوفين الرجال خوش رجال بس المراه صح حظها بعيشته
0: يقول لك الزواج مثل الرقيه
3: تفتحيه الزواج مثل الرقيه فعلا فعلا يعني ما لانه ترى الانسان يبين بالعشره فانت اذا متعاشرين ما راح تعرفي
0: بس يوصل الانسان
3: يعني طول عمرها متحمله وهو ما راضي يعني هي متحملته
0: عد ليش انتم ما ترضون يا رجال يا معشر الرجال ألو
3: ما أعرف ما أعرف ما أدري شو يريدون.
0: لو تشوفين أستاذ وسام يقول ما والله عمي يقول لي يا فرعون من فرعنك.
2: يا الله
0: زين متزوجة حضرتك؟
3: أي الحمد لله.
0: يعني إذا تسمحين أسألك سؤال شوية خاص. بخضم يعني كل اثنين يكون بيناتهم خلافات زوجية
3: أكيد طبعا.
0: من اللي يعدي أكثر للثاني؟
3: والله صراحة يعني هو الله يرضى عليه كلش خوش رجال
0: يا عيني
3: وكلش خدمة ومراعينة
0: الله يحفظه
3: وإحنا كلش هواية صار بيناتنا مشاكل بس شوفينا ورا ساعة قاعدين ساعة نضحك
0: الله
3: أنا عدله هو عدلي
0: الله
3: يعني احنا من تزوجنا اتفقنا هيك.
0: انتم متزوجين عن حب ولا تقليدي؟
3: اي عن حب.
0: اهم شيء هذا الاختيار يبقى عايش لانه طبعاً. اذا فشل فمعناها ما كان حب.
3: بس ستبان ترى هو مو كل يعني مو كل زواج عن حب يكون ناجح
0: بالضبط.
3: الانسان بالعشره يلا يبين
0: هو اللي يحبك يحافظ أصلي. عليك اللي يحبك يحافظ
3: بالضبط.
0: عليك
3: بالضبط أي. اللي يحبك يحافظ عليك وماكو ترى انسان كامل بالدنيا
0: لا طبعا
3: انا يعني قلت لك انت المفروض تدرس شريك حياتك شنو سلبياته وعدي له اياه لان انت بالمقابل انت من عندك سلبيات واكيد هو ده يعدي لك فاذا انت ما تعدي ما راح تمشي الحياه
0: اكبر سلبيه مشيتيها لاخويا شنو هي
3: عصبي كلش
0: عصبي
3: اي بقى شوف هو ما يصير عصبي بسرعه يعني هو يتحمل بس لما يصير عصبي بعد ما يشوف قدامه
0: زين
3: فأني أعرف هو من يصير عصبي خلاص أنا أسكت وأسحب نفسي حتى ما خليه يشوفني بعد
0: والله عمي تدخلين الجنة وتدخلين الجنة وتدخلين عائلته بالجنة أنت وأحلى نور بالدنيا نورتي بانجور
3: حبيبتي حبيبتي
0: شكرا لاتصالك يا غالية
3: مع السلامة
0: مع السلامة حبيبتي أحبابي الله يسعد صباح بيوتكم وأسركم إن شاء الله بالهنا والعافية تسمحونا بدقيقة للإعلان وراجعين نكمل بانجور مع وسام وفان
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم
5: السيارات صارت كلش هواية بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق استمتع بكل ثقة
6: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
7: اي والله بس عفوا منو انت
6: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 Ultra وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
5: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري شغل واطلع تبريد قوي ينسيك حر الصيف وكلش اقتصادية بالبنزين تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس ولا تشيل هم الدولار سعرنا ثابت بالدينار وين ما تكون في بغداد موجودين يمك الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد واتصل هسه على 6242 من أي تليفون

0: الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إلى كل الأحباب في بغداد وخارج البلاد، صباحكم نور، صباحكم بانجور. تحية للأخ ياسر على بثنا المباشر في صفحة إذاعة الرشيد على تطبيق الفيسبوك. طبتم وطاب صباحكم، طاب صباحك بكل خير ومحبة. على الواتساب مشاركين لأحباب، وعبد الكريم الحلي: صباح السرور وخميس مبارك عليكم، مبارك عيد الغدير الأغر، مبارك عليك يا طيب، وصباح الورد عليك وعلى العائلة. الأخ علي العبيدي من سلطنة عمان: ستبان البث يقطع النت، ما أدري المشكلة من عندي لو من يمكم، والحكاية اسمعها لو الجزء الأول لو الأخير، ولازم أكمل الباقي من عندي. ما أعتقد النت مو زين بسلطنة عمان يعني. كل شيء بيها زين. الله يديم الزين على السلطنة وأهل السلطنة. ف ما أعرف يعني، أكيد بالإرسال الرقمي يا علي. تحياتي لك. إلى دكتور مروان: صباحكم خير. طبعا دازلنا صورة الفصعون أو فيديو الفصعون. صباحكم خير وعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين. يمان يسلم عليكم وحبي يشارككم. فتح شغل، إذا أحد يريده ياخذه بس لي رجعة. بالله شنو وش ها ينظف. حبيبي الله يحفظ إن شاء الله ويبارك بي وعافية، تعلم على المسؤولية من هسة، ينظف البيت. خوش هاي اللي تزوجة يعني يدخلها الجنة هو. هما بالبداية ينظفون ويرتبون، الله يسلمهم الرياجيل، بس بعدين. حيدر الموسوي: صبحكم الله بألف خير علوية، وكل عام وأنتم على ولاية سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكل المستمعين والكادر، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، آمين يا رب العالمين. مبارك عليك عيد الغدير الأغر والثبات على الولاية ابن العم الغالي. أسعد الحلف يقول: بس إلك يحلى التاج والباقي تقليد، خنوال أبو الحسنين ونجدد العيد، متباركين بولاية الأمير علي عليه السلام، ويا رب الثبات على الولاية. أسعد الحلفي: مباركين أبو سعود الغالي، وصبحك الله بالخير والعافية والثبات على الولاية إن شاء الله يا طيب. تحية لك ولكل العائلة الكريمة. نذكر أحبابي بهواتفنا. وإحنا اليوم نتكلم عن يقول لك حواء طلعت آدم من الجنة، وآراء أخرى تقول لك إنه زوجتك دخلك الجنة، أو زوجك يدخلك الجنة بالصبر على بعض، بالعطاء لبعض. بشنو يدخلني الجنة؟ زين أنا عملي الصالح مثلا، هذه التزاماتي الدنيوية والتزاماتي الأخروية، وشلون يعني يجي هذا الرجل؟ ممكن نعم، لأنه هي علاقة يعني مو سهلة، هذه الدنيا اللي تدخلوها مو سهلة أبدا. فهي شبه الجهاد، أنك تجاهد نفسك، تجاهد ضد المشكلة بالبيت، تجاهد ضد الشيطان اللي يريد يطلعك من مكانك، تجاهد التباعد اللي يكون بينك وبينها أو بينك وبينه، تجاهد الناس الدخلاء اللي يدخلون يخربون ويفرقون ما بينك وبينها، اللي لا تتوقع ترى كل الوجوه القريبة عليك يا محبة لهذا لم الشمل بينكم أبدا، يضحكون كذب، يجون يأكلون بيتكم ويطلعون ويحزدوكم ويطلعون، والله العظيم.
وذا واحد الخير وما مدت ايده سحورة على فتشي على نفاق على فشنو تبدي تحطم هذه العائلة لأنه هي تفتقد هذه العائلة حتى وإن كانت متزوجة بس هي ما عندها بيت ما عندها غراض ما عندها هذا الحب اللي يجمعك أنت وزوجتك أو ممكن رجل أيضا فيخترقون هذه العائلة بصورة شرعية يعني أنه هم أقاربك بس يدخلون حتى يحطموك هم ما لهم علاقة بيك تتحطم أنت لو لا المهم يفرقون هذول الاثنين طبعا اسمهم عظيم يا رب العالمين وتفوت لهم سنة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات ويجوز أكثر بس بعدين لا بعدين الكفخة القوية فلا تسمحون لهذه الأمور جاهدوا قدر الإمكان للبقاء مع بعض لأنه أكيد راح تكونون سبب في إدخال بعضكم الجنة لا سيما أنه يقول لك شريك حياتك اللي بالدنيا هو نفسه بالآخر جواني طيب وجه الواحد

0: يعني يقول لك زوجتك هي من حور عين بالآخرة.
1: جاهية وجادت بالدنيا ما صارت عورية، شو أخذوها للآخرة؟

0: ولذلك احنا نشدد ونقول اختاروا زين، اختاروا زين، لانه هي هاي راح تبقى وياك دنيا واخرة. سامع من امك تقول لك الله يوفقك دنيا واخرة وراها تتزوج، هي هاي هي هاي. فيا عيني مشوا مشوا، لا توقف على الصغائر، وانتي هم لا توقفين على الصغائر، خلي يطلع، خلي تعطر وبدل وما اعرف شنو، تشكين لان تحبيه، افعاله هي تشككك، يهتم بنفسه برا اكثر مما يهتم بنفسه وياك، او ممكن هي كذلك، هي تروح للوظيفة او تطلع ويا اولادها او ويا اهلها اكثر مما تكون مرتبة بالبيت، فهذا شيء يثير حفيظة الشريك، انه انت ليش مو وياي هيجي، لعد انت ليش مو لما بالبيت مو عطرك طيب، مو هيجي مهتم بنفسك، اشو بس للطلعة. هذا الشيء خطأ ايضا يا احباب، هذا الشيء خطأ. النظيف هو نظيف برا وجوه، يعني بالبيت وبرا، والمرتب كذلك، وشريكك أحق بيك من أي واحد غيره، من أي واحد. حسين أبو غدير على اللايف، صباح الخيرات والليرات، صباح الوردات إن شاء الله والأرزاق عليك يا عيني. دكتور معن يقول حكمة اليوم: الصبر مفتاح الفرج ومفتاح السعادة ومفتاح الرزق ومفتاح راحة البال ومفتاح النصر. أحسنت. مبروك عمر، صباح بانو الكادر، صباحك ورد يا عيوني. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: أهلا يا أبو وليد، كاك جمال.
1: الله يخليك، شلون صحة؟
0: الحمد لله،
1: إن شاء الله ثبات على ولاية أمير المؤمنين.
0: آمين يا رب العالمين، وإياكم
1: أمير المؤمنين، أيامكم سعيدة
0: وأيامك أسعد.
1: عيد الإسلام إن شاء الله اليوم.
0: نعم عيوني.
1: الله يخليك،
0: حياك الله يا أبو وليد الذهب، ومرحبا بيك. واليوم نحكي منو يدخل الجنة، انت لو ام وليد منو يدخل الثاني الجنة؟
1: والله مو عجباني.
0: اذا ممكن تنصي الراديو ابو وليد.
1: ايه اصلا نزلت من السيارة.
0: اي منو اللي يدخل الثاني الجنة بيكم؟
1: يعني هو مفروض واحد هم يغير، حكي بيناتنا،
0: حكي بيناتنا. يريد يغير بولد.
1: لكن الله يرحمه، اكو محاضرة الدكتور وائلي.
0: نعم رحمة الله على روح الطاهرة.
1: ذاك كان عندي محاضرة يقول حجي منديل طلع من المحاضرة، يقول بعدين قلت له شو طلعت من المحاضرة شنو السالفة؟ قال هاي الجنة البي بهية هم ما أريدها، هنا حارقة قلبي وهنا كم تريد تلحقني.
0: زين هسا أنت طلعك هي من الجنة تتوقع لو راح تدخلها الجنة أنت لو شنو الليل؟
1: والله أنا هنا متوالمين بعد بقى يوم رب العالم.
0: جيد. والله يعني ماكو تفكير بزوجة ثانية معناها.
1: لا لا ماكو تفكير.
0: وين أنت تقدر؟
1: إذا ربك سواهنا ممنونين له.
0: أنت سهيل من الله.
1: شكرا.
0: شكرا، يلا باي باي، الرجفة تقرأ ألف. شكرا أبو وليد الغالي عيوني، الله يستركم ويسعدكم إن شاء الله أنت وعائلتك الكريمة. بسرعة بسرعة يقول إذا رب العالمين سواها بعد أحسن، يلا باي باي. يما يما يما.

0: ناخذ اتصال بعد. مرحبا. الو، انقطع. تحياتنا لدكتور معن محافظة من الأردن. صباح الورد الستبان والمخرج، وأحلى الأوقات، أحلى باقات الورد. شكرا جزيلا يا عيني. بعد من ويانا؟ أوكي، سليم الجعفري. صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ المخرج وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة اف ام. صبحك الله بالخير والعافية. مبروك عمر يقول، هسه رح نسمع شنو يقول مبروك عمر، بس خلي ناخذ اتصال. مرحبا
1: ستبان، صباح الخير.
0: صباح الورد،
1: شلون الصحة؟
0: اهلا يا عيني، منو وياي؟
1: كل يوم متصلين بالصبح وياكم، احنا بالعادة ما نتصل الصبح، لو يا عبير لو يا سلطان.
0: على العين وعلى الراس.
1: قعدتونا من الصبح، والله قعدتونا من الصبح اليوم قاعدين.
0: حياك الله، من وياي؟
1: وياك منقذ، منقذ.
0: اهلا يا منقذ.
1: اكو طرائلك انت، لسان بيتر حابي يخبل، يعني كل شيء يخبل.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني انت لو مو بالاعلام وبالميديا، انت تروحين تشتغلين سيلز مانجر شقاقي خبل.
0: اوكي،
1: والله العظيم. تسلم لي. سيلز بالعراق نحتاج هيك ناس، احنا العراقيين مدلغمين، يا بنت مبيعات.
0: والله دائما قدمنا دورات في هذا الموضوع، مسألة التسويق وغيرها، وكنا يعني نشدد على بشاشة الوجه والكلمة الطيبة وطولة البال مع الناس. صح. فشكرا لإطرائك أستاذ منقذ الجميل، ومرحبا بيك في بانجور.
1: اي بانجور، اتصلنا ببانجور واخيرا.
0: واخيرا. حضرتك متزوج؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الرأي اللي يقول لك هي تفوتك الجنة.
1: يعني رجل له الحمد، يعني لله الحمد، إنه أنا رجل كلش عندي نكران ذات عالي.
0: الله.
1: نكران ذات يعني مرات حتى هي تقولي ليش تقبل هاي الأشياء على روحك؟ من يصير وياك في موقف أو كذا.
0: نعم.
1: أقولها لأنه أنا شايف ردها من رب العالمين وياي طريقتي.
0: الله، زين،
1: فهمتيني شلون؟
0: فهمتك.
1: لأنه ممكن أنت بلحظة، لأن إحنا على اعتبار 10-12 ساعة بالشارع وشغل وكذا، فاهم شلون؟ يصير هواي مواقف. لو ما تحس تدخل هو الإلهي، اليد الإلهية.
0: نعم.
1: جنح الفراشة هذا اللي عنك الأشياء،
0: فتعدي
1: تتخيل التفاصيل. تعدي طبعا، فتقبل هاي الأشياء. حلو. اللي يصير وياك السيئة، اللي يصير بحقك سيئة.
0: نعم.
1: قوم تعذر الناس، مو يقول لك احمل أخاك.
0: الله.
1: أحملهم على 70، خلي أحملهم على 10، وراها الحياة تصير بسيطة. أنا مو مثالي، مدى أدعي المثالية ولا.
0: نعم.
1: أني
0: نعم.
1: أنا ممكن أسوأ شخص موجود في هذا الكوكب.
0: حاشاك.
1: تفهم شلون؟ بس هاي الديتيلز بس هي تفوتني للجنة
0: حبيبتي. الله يديم.
1: وإذا مو هي احتمال، إذا مو هي احتمال أمي الله يرحمها، يرحم موتاكم وموت السامي،
0: رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. يعني اليوم الزوجة الصالحة والصبورة رزق من الله.
1: تعرفين هي صبرت علي 8 سنوات،
0: يعني
1: 8 سنوات أنا أعرفها من 2014. إيه، كنا فولنتيرني لحد قبل 3 أشهر يلا تزوجنا.
0: ما شاء الله.
1: هي بنت كاركتر.
0: اي
1: مو بس يعني هي راح تشفع لي، لا هي بنت كاركتر بداخلي اني.
0: حلو، جميل جدا.
1: اتمنى تكونين بخير وسلامه للجميع. انا
0: بوجودك
1: شاعري وموسيقى حزينه راح تطلعوا لنا فد شويه وكذا.
0: انت يا برج لحظه كأنك جوزاء.
1: اي والله جوزاء.
0: اعرف جماعتي.
1: مستحيل احنا نتجوزها، مستحيل احنا نتجوزها.
0: الله يبارك فيك، تحياتنا للمدام والله عيوني. الله يديم المحبة ويديم طولة البال على بعض. شكرا جزيلا أستاذ منقذ على تواصلك مع بانجور وكل برامج إذاعة الرشيد. حلو الاعتراف بالخير اللي قدمه لك الآخر، يعني لما الآخر عنده نكران ذات معك، يعني لما يقدم لك بكل الإيثار اللي حمله وتنكر هذا اللي قدمه، هاي مشكلة، هاي مشكلة. يعني هسه ممكن مرة مرتين، بس من تتكرر هذا بعد يشعر انه هو ينفخ في قربة مقطوعة، او ممكن دي مثل ما يقولون بالشط يعني رايح، لان المفروض هذا العمل الخير انت تقدره حتى يزيد، مثل الشجرة تسقيها تثمر إلك، تبقى مورقة ومزهرة وإلى آخره. فنكران الذات من الطرف الثاني تقبله وقدره ولا تنكره، هو استحقاقه لنفسه أو الأشياء اللي ممكن تكون إله أو ما تستهلك طاقته وبذلها من أجلك، فكيف أنت تستهين بها إلى هذه الدرجة؟ أنت هنا راح تدخل النار، أوكي؟ هو يدخل الجنة، يعني هو أكرم منك. جم حضر لنا أغنية منقذ. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه، امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، رجعنا نكمل معاكم بانجور لسا 10 إن شاء الله. أهلا بكم بالساعة الأخيرة من البرنامج، ونسلم على الناس اللي سلموا علينا على الواتساب على 0770011415. الأخ ياسر العزاوي بعث لنا فويس. بونجور أستاذ ياسر.
1: صباح الخير ستبان عليكم وعلى الكادر المستمعين. طبعا دان هسه قبل شوية كنت بالعظمية وبالوزيرية وبالكاظمية، افترت يعني 3 مناطق، كل محطة عليها تقريبا 20 سيارة ازدحام، يعني على الهاي يعني تقريبا انتهت الأزمة
0: إن شاء الله.
1: هاي بمناسبة الأزمة البنزين، وبمناسبة الزوجة والهاية هذا قال جماعة، قال يا إذا إحنا إذا نطب الجنة وناخذ حوريات ذن شلون به النسوان؟ قال يا بعد ذن النسوان نطيه للمشركين. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.

0: انتم مو كيفين عندكم حريات وهاي بالجنة، ترى النساء ايضا صالحات، اكو شيء اسمه الاعراف، فعلى كيفك عيني ابو حورية، روح لحوريتك يلا تمشي الهوى طيب. ومن يقول هي تختارك اصلا الحورية؟ يجوز هيك يجوز تباوع تقول لا تطلع زين. فتو كيفين حورية؟ ايه هسه شو وقت نموت حتى نشوف حوريات الجنة ونخلص من المعرف شنو؟ ابشر بوجهك دنيا واخرة، طريقك مسدود مسدود مسدود. إلى زكريا، بونجور يا زكريا.
1: صباح الخير، صباح العافية ستبان، المخرج وسام، ماجد، إن شاء الله صحة وعافية على الجميع، كل عام وانتم بخير على ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام.
0: سلام الله عليه.
1: ستبان هي شايفة مترجعين بالثنتين بالليل وما تخليك تنام، تقوم تدق براسك وتحكي تحكي تحكي لحد ما تنام على صوتها. تحياتي لكم زيكو الحلو.
0: يا حياك الله أخ زيكو. راجعت بالثنتين بالليل، يعني شو تريدها تقول لك؟ يعني تاخذك بالأحضان أنت أخويا مثلا وتقول لك الله حبيبي هلا بالقمر الهل علينا، وتقول الحمد لله رجع سلامات. طبعا نسألك الثنتين بالليل أنت وين كنت؟ يعني إحنا كنا نسألك مو بس هي. ما يصير انت ترجع متاخر وتريد المره صفق لك، ماكو هيك شيء. زين هسه مره مرتين اوكي، بس مو دائما. اي ابو مصطفى صباح عيد الغدير، الثبات على الولايه ستبان الجميله، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباح العافيه وامين يا رب العالمين. ابو مصطفى الذهب إلى أمريكا. وسامر صباح الخير، أحلى ستبان وكل المستمعين الكرام، أحلى برنامج ومتابعكم من أمريكا، راجع من المسواق، وأمنياتي أراكم عند زيارتي إلى بغداد. والله وتنورها يا سامر، بانتظارك في أي وقت إن شاء الله نتشرف بلقائك، وقواك الله وعافية باللي يتسوق اليوم. بس انتو المفروض السبت تسوقون على اعتبار الاحد عندكم العطلة، بس يلا انت باقي على هاي العراقيات البينة. تحياتي لك يا سامر وان شاء الله مسواق العافية. عندنا شيء على البث؟ اوكي. نشوف اخوتنا اللي شاركونا بالبث المباشر. نسرين الطائي حبيبتي، صباح مليء بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستبان والأستاذ المخرج، خميسكم وناسة حبايبي جميعا. شكرا يا حبيبتي نسرين الغالية، صباح الفل عليك ونورتي. مبروك عمر يقول صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج، وارزقنا راحة تملأ القلب وسعادة ترافق الخطى، وتوفيقا يزين هذا اليوم بكل خير، صباح تزهر فيه الأمنيات وتبتسم فيه الأرواح وتشرق فيه القلوب قبل الوجوه. أحسنت، صباح الورد دكتور معان. صباح الورد أخ مبروك عمر، إن شاء الله سمع. ويقول أنتم حديقة مملوءة بالورود والزهور والفل والياسمين بكل أنواعها، إلى إذاعتكم والستبان والمخرج المبدع. شكرا جزيلا يا دكتور معا، وتحية لكل أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية ومنورنا. اتصال؟ لا شلون؟ اوكي ها زكريا دزن رد. يلا نسمع.
1: والله يا ستبان والله انا بشتغل بسواق وعزل بالثنتين.
0: ها
1: يعني انا ما طالع ويا جماعتي او شيء. تحياتي إلك وصديقي حيدر يسلم عليكم وهواي هواي يقول ان شاء الله تواصل وياكم.
0: يلا بانتظاره وتحياتنا الى الاخ حيدر وقواك الله. والله يعني يعني اكو بعض اخواتنا هم شغلهم يعني يستوجب انه تالي اللي يعزل محله او مثلا ذولا سواق التاكسي او اللي يشتغلون على المطار او اللي يشتغلون طرق خارجيه وغيره. يعني معقوله يرجع تعبان تتلقى المره 1 2 3 4؟ يعني زين مره مرتين كافي. طلقها طلقها لان هاي اذا ما طلقتها راح تبقى وياك للجنه. وتخيل وطلعك اصلا من الجنه، لا جن لا دنيا ولا اخره. بالعكس حبيباتي الله يسعدكم ان شاء الله. واني اقدر والله هذا سؤال المره، مو انتم لو تعرفون النار اللي تصير بالقلب. الله ينقلها من قلوبنا ويجعلها في قلوبكم ان شاء الله تعالى. كان يعني قدرت. أكو بعض الرجال يقدر يثمن يعني يقول نعم أعرف أنا يعني أعرف هذا دليل حبك دليل تمسكك دليل هذه، بس هو شي يسوي خصوصا إذا وسيم وحلو شي خلصك ويتيم. حبيباتي الله يسعدكم وشركاء حياتكم. نسمع أغنية ونرجع نقرأ الأبراج. حضروا لي مسامعكم حتى نعرف شنو اليوم رسمته خريطة الفلك.

تحية إلى أختنا وحبيبتنا زينب من السويد. بونجور حبيبتي زينب، وهي دا تسمعنا ومتابعتنا وهي رايحة للدوام. تقول هناك قهوة تشربها بعقلك لتصحو، وهناك قهوة تشربها بقلبك لتهدأ. صبحكم الله بالخير وتحياتي إلك وللكادر كله. تحياتي وتحيات الكادر إلك يا زنوبة، وانجوي إن شاء الله مع بانجور، وهي من مواليد برج القوس، فإكراما إلها تسمحونا نبدي المشوار بمواليد برج القوس اليوم على مستوى الحب والعمل والصحة. شنو الأخبار؟ مواليد برج القوس على مستوى اللحظة، على مستوى المهنة أو الأمور العامة، قد تشعر بأن الأمور تسير ببطء أكثر مما ترغب، لكن الصبر سيظل خيارك الأفضل. حافظ يا مولود برج القوس على أسلوبك المنظم وخططك المدروسة. المثابرة الآن تقودك إلى نتائج تنتظرها. في مستوى الحب، من الأفضل اليوم الابتعاد عن الخلافات يا مولود القوس وسوء التفاهم مع الشريك. إذا مرت العلاقة بفترة متوترة مؤخرا، فحاول التعامل معها بهدوء أكبر حتى تفهمون مشاعركم الحقيقية وتعززون التقارب بيناتكم. على مستوى العمل، ممكن تتلقى اليوم تقدير واضح لجهودك المهنية اللي بذلتها خلال الفترة الماضية، والإنجازات اللي حققتها لن تمر دون ملاحظة، ويمكن راح تحصل على مكافأة أو إشادة تستحقها عن جدارة. صحتك يا برج القوس، حتى إذا واجهت بعض المتاعب والضغوط مؤخراً، فلا تخلي هذا سبب لإهمال عاداتك الصحية. ممارسة الرياضة واصلها، اتباع نظامك الغذائي المتوازن للحفاظ على نشاطك واستقرار حالتك البدنية. توقعات برج الحمل، قد تجد نفسك اليوم تميل إلى اتخاذ قرارات سريعة اعتمادا على إحساسك الداخلي أكثر من الحسابات العقلية، والمفاجأة أن هذه الاختيارات قد تثبت صحتها لاحقا. ثق بقدرتك على قراءة المواقف. على مستوى الحب، حان الوقت يا حمل للنظر إلى علاقتك العاطفية بقدر أكبر من الموضوعية والوضوح. حاول فهم مشاعرك الحقيقية بعيداً عن تأثير مشاعر الشريك، وواجه التساؤلات اللي تأرقك بصراحة. على مستوى العمل، الإنجاز يرافق خطواتك المهنية اليوم، وقد تلاحظ نتائج مشجعة لجهود بذلتها خلال الفترة الماضية. إذا كنت تنتظر نتيجة مهمة، فقد تحمل لك اليوم أخبار إيجابية. على مستوى الصحة، ممكن توصلك أخبار سارة تتعلق بأمور منزلية أو عائلية تمنحك شعور بالارتياح والطمأنينة. هذا التحسن النفسي ينعكس بشكل مباشر على حالتك الجسدية، ويمنحك طاقة إيجابية تساعدك على استعادة توازنك والشعور بمزيد من النشاط والراحة. إلى مواليد برج الثور، أنت بحاجة اليوم إلى الحفاظ على هدوئك الذهني وعدم الانجراف وراء الانفعالات السريعة. حاول تقييم المواقف بعقلانية والتفكير بالنتائج قبل اتخاذ أي خطوة رجاء. بالحب، الظروف الحالية تمنحك فرصة مناسبة لاتخاذ موقف واضح تجاه علاقتك العاطفية.
إذا كنت ترغب في توجيه العلاقة نحو مسار محدد فالتردد لن يكون مفيد الآن. المبادرة المدروسة ممكن تساعدك على تحقيق التوازن اللي تبحث عنه. أما في العمل تمتلك اليوم قدرة مميزة على استباق الأحداث والتعامل مع التفاصيل بكفاءة عالية. هذه الروح العملية تخليك متقدم على الكثير من التحديات اللي ممكن تواجهك. استمر يا بطل في أداء مهامك بنفس الجدية، فما زالت أمامك فرص مهمة جدا تستحق السعي والاجتهاد. أما صحة برج الثور، يعد هذا اليوم مناسب لمنح العائلة مساحة أكبر من وقتك واهتمامك. الجلسات الهادئة والقربين تمنحك شعور بالأمان وبالدفء.

إلى مواليد برج الجوزاء، يمنحك حدثك اليوم إشارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الصحيح في كثير من المواقف. ورغم أن الحظ يبدو داعم لك يا جوزاء، فإن الحكمة تقتضي التمهل قليلاً قبل اتخاذ أي قرار. التفكير المتوازن يضمن لك الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة الآن. أما عاطفياً ففي اتجاه الحب، قد تجمعك الظروف بشخص كان له مكانة خاصة في حياتك خلال فترة سابقة. هذا اللقاء قد يفتح باب جديد للمشاعر، سواء عبر إحياء علاقة قديمة أو إعادة تقييم واقعك العاطفي الحالي بطريقة مختلفة وأكثر نضج من قبل. أما في الجانب العملي، تسير الخطط المهنية بصورة جيدة، لكن تشتت الأفكار ممكن يخليك غير قادر على التركيز على هدف محدد. يعني كثرة التفكير ممكن أن تأخر بعض خطواتك المهمة. الاستعانة برأي شخص خبير أو مستشار مهني ممكن تساعدك على ترتيب أولوياتك واتخاذ قرارات أكثر وضوح. في الصحة يا جوزاء، احرص على استثمار ساعات الصباح في إنجاز الأنشطة اللي تتطلب جهد بدني أكبر، على اعتبار الصباح هو صديق الجوزاء. مع اقتراب المساء حيبدي يظهر التعب الصحي البسيط طبعا، واللي ممكن جدا السيطرة عليه بكل سهولة.

0: أهلا مواليد السرطان، يبدو أن الأفكار المتعلقة بمستقبلك تشغل حيزا كبيرا من اهتمامك اليوم. قد تفكر في تغيير مكان إقامتك أو البحث عن فرصة مهنية مختلفة تمنحك مساحة أوسع للتطور. إنه ما تسمح بإيقاف طموحك أو الحد من تقدمك. بالنسبة للحب، هذا الوقت مناسب لإعادة الاهتمام بالعلاقات اللي أهملتها خلال انشغالك بأمورك العاطفية. الأهل، الأصدقاء يشكلون جزء مهم من حياتك ويقدموا لك دعم ما يقدر بثمن. بالعمل، تشهد مكانتك يا سرطان تحسن ملحوظ قد ينعكس إيجاباً على أوضاعك المالية، بس هذا التقدم ممكن يثير بعض الغيرة خاص كار أو نفس محيط العمل. فالتعامل بلطف ومرونة يساعدك على بناء أجواء أكثر انسجام وتفاهم. أما الصحة، فإذا كنت تعمل على تحسين نمط حياتك الصحي أو تسعى لتحقيق هدف بدني جديد، فقد تلاحظ تقدم أسرع مما توقعت، لأن التزامك الحالي يمنحك فرصة كلش زينة للوصول إلى نتائج كلش مرضية. لذلك ابقى واصل نفس الحماس نفس الثقة. أهلا مواليد برج الأسد، تمر بحالة من القلق والانشغال النفسي نتيجة استرجاع بعض الذكريات الغير مريحة. لا تحتفظ بمخاوفك لنفسك. مشاركة اللي دا تشعر به مع شخص تثق فيه يساعدك على تخفيف العبء واستعادة إحساسك بالراحة تدريجياً. من الناحية العاطفية والحب، ممكن تلقي صعوبة اليوم في فهم تصرفات الشريك أو تفسير بعض المواقف العاطفية اللي تمر بيها، كما قد تشعر بشيء من التوتر أو عدم الرضا دون سبب واضح. أنت تلاحظ الطبع المزعج في الشريك. امنح الأمور وقتها الكافي، فالكثير من الغموض سيتبدد تلقائياً. على مستوى العمل يا أسد، إذا كنت تنتظر نتيجة اختبار أو تقييم مهني، فقد يحمل لك اليوم ما يسعدك. الجهود التي بذلتها مؤخراً تبدأ بإظهار ثمارها إن شاء الله بشكل واضح. أما صحياً، لا تجعل القلق سبب للتوقف عن ممارسة أنشطتك اليومية بالكامل. حاول الحفاظ على روتينك المعتاد قد ما تقدر، وفي حال استمرار الأعراض أو ضعف الاستجابة للعلاج، ممكن يكون من المناسب جدا استشارة مختص لإجراء تقييم أكثر دفء. حنكمل مواليد برج العذراء وما تبقى من الأبراج بعد البريك الأخير في بنج.
1: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرات تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتور، راحتك
3: ترتب من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك وستايل لافت، وخلي صيفك أي.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد KGM، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بيها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافه كرادة خارج مقابل نادي الهنديه، او الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشيه الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

أهلا بكم من جديد مستمعي راديو الرشيد، ووصلنا معاكم إلى برج العذراء وتوقعات برج العذراء بصورة عامة أو على صعيد المهني والعاطفي، ونبدأ على الصعيد العام. تحتل الصداقات مساحة مهمة من يومك يا مولود برج العذراء. قد تلتقي بأصدقاء قدامى أو تتلقى زيارة مفاجئة من أحد الأشخاص. كذلك ممكن تلقي نفسك في موقع داعم لشخص مقرب يمر بظرف صعب. هذا الشيء يعزز الروابط الإنسانية بينكم ويمنحكم شعور بالرضا. من ناحية ما منح شخص معام كبير تدفعك إلى إعادة النظر في مشاعرك، ممكن تكتشف أنه هذا الشخص ما يبادل اهتمامك بالشكل اللي تستحقه، مما يساعدك على اتخاذ قرار أكثر واقعية، وتذكر أنه هذا القرار هو الصحيح. بالعمل ممكن ما تصير الأمور المهنية وفق التصور اللي وضعته لنفسك، وممكن تلقي صعوبة في فهم أسباب بعض التغييرات الحالية. بدل من التمسك بما ما عاد يناسبك، حاول التفكير في بداية جديدة، فكرة جديدة تتيح لك فرص أفضل للنمو والتقدم. أما صحتك يا مولود برج العذراء، ممكن يسيطر عليك شعور الحزن أو انخفاض المعنويات بدون مبررات واضحة، بس من المهم أن ما تنعزل عن الآخرين اليوم. التواصل مع صديق مقرب أو الخروج في لقاء اجتماعي بسيط يساعدك على تحسين مزاجك واستعادة طاقتك الإيجابية.

0: شكيرا، اكو واحد دا يخابر. الو، مو دا نحكي احنا؟ الو
1: الو، صباح الخير والعافيه والوريد.
0: صباح النور، حي الله حيدر البصراوي، شلونك حيدغ؟ وين حيدغ؟ انقطع الخط. يلا حيدر يا برج تتوقعوه.

تحياتنا إلى ووصلنا معاكم إلى مولود برج الميزان. عليك اليوم أن تتحرر من التعلق بالماضي يا برج الميزان. البقاء أسير لذكرياتك ما تفيدك في واقعك الحالي. استفيد من دروس الماضي وواصل طريقك بكل ثقة. هذه الخطوة ممكن تساعدك على تجاوز عقبات مهمة لطالما شغلت تفكيرك. على مستوى الحب، ممكن تنظر اليوم إلى الحب بمنظور أكثر واقعية ووضوح. باحث عن المشاعر الصادقة والرحمة الحقيقية. لا تسمح للتجارب السابقة المؤلمة بأن تأثر في أحكامك أو تحد من انفتاحك العاطفي. وبالعمل على صعيد المهنة، ممكن تتلقى دعم مهم من شخصية مؤثرة تمتلك سلطة أو نفوذ في محيط عملك. هذا الدعم يمنحك دفعة قوية ويساعدك على التقدم بثقة أكبر. أما صحة مولود برج الميزان فيشعر اليوم بضعف الحماس تجاه ممارسة

ممارسة نشاط الرياضي المعتاد. حاول استعادة الدافع الداخلي اللي كان يحثك على الرياضة، وعيد توجيه اهتمامك نحو الحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية بصورة منتظمة. العب رياضة وخلي الهيدفون واسمع شكل

أهلا بمولود برج العقرب، المولود الخاص بالأبراج المائية. يعني أكو سرطان وأكو حوت وأكو عقرب، بس برج العقرب هو أنا أسميه البرج الناري بالمائية، لأنه هو الأكثر ثورة في هذه الأبراج الثلاثة. السرطان والحوت عاطفيين أكثر، أهدأ أكثر، بس العقرب لا، برج ثائر. زين، شنو على المستوى العام؟ يبدو أنه هذا اليوم يا عقرب يحمل لك أجواء إيجابية، فرص مشجعة، وممكن تحصل على مكافأة مالية تقديرا لجهودك. طبعا استمتع بإسعاد المقربين، بس احرص على إدارة نفقاتك بحكمة وعدم إنفاق كل ما في جيبك. في الحب، قد يحاول شخص ما التأثير في نظرتك تجاه فرد مميز دخل حياتك مؤخرا. لا تتسرع في تصديق الآراء السلبية، فقد تكون الدوافع الحقيقية وراء تلك النصائح مختلفة عما تبدو عليه. يعني مو كل من ينصحك هو يحبك ويريدك يريد لك الصالح. على مستوى العمل، قد تتمتع اليوم أو تتمتع اليوم بحالة من الصفاء الذهني تساعدك على التركيز وإنجاز مهامك بكفاءة عالية. كما قد تظهر لك فرصة مهنية مهمة تساهم في تحقيق نجاح بارز أو إتمام اتفاق مثمر. الصحة شلونها؟ ربما شهد مستوى لياقتك بعض التراجع خلال الفترة الماضية، إما بسبب آلام في المفاصل أو الظهر أو في الرقبة. لذا حاول أن تعود، حان وقت العودة يعني يا عقرب إلى النشاط والحركة. الالتزام بروتين صحي منتظم حيمنحك طاقة أكبر ويساعدك على الشعور بالسعادة والرضا والصحة.

قرينا القوس وبدينا بجولة الأبراج، فننتقل إلى مولود برج الجدي على المستوى العام والعاطفي والعملي والصحي. وقد تلوح أمامك يا مولود برج الجدي فرص واعدة ومتنوعة، بس تحتاج إلى التزام كبير قد لا تكون أنت مستعداً له حالياً. لا بأس بتأجيل بعض الخيارات حتى تصبح أكثر جاهزية لاتخاذ القرار المناسب. على مستوى الحب، حاول النظر إلى علاقاتك العاطفية بواقعية بعيد عن التوقعات المثالية. اتخاذ قرار مهم يتطلب تقييم صادق للمشاعر والظروف، لا الاستمرار بدافع الاعتياد أو استجابة لضغوط الآخرين. في العمل، إذا كنت تشعر فقد يكون هذا اليوم مناسب بجدية في التغيير يا جدي. لك الخطوات الجديدة أبواب، أو تفتح لك الخطوات الجديدة أبواب أقرب إلى طموحاتك الحقيقية. وصحيا، مولود برج جدي، إذا بدأت مؤخرا الاهتمام بصحتك من خلال تعزيز التزامك، الانتظام والاستمرارية هما المفتاح الحقيقي للوصول إلى النتائج التي تطمح إليها.

إلى مولود برج الجدي، عفواً الدلو الهوائي. على المستوى العام يا دلو، من الأفضل أن تستغل ساعات الصباح لإنهاء الأعمال المؤجلة، سيما اللي عندهم عطلة اليوم. كما ينصح بتنظيم مواعيدك والتنسيق مع أفراد العائلة أو الزملاء لتجنب أي ارتباك أو سوء فهم خلال الفترة المقبلة. في الجانب العاطفي والحب يا مولود برج الدلو، هذا اليوم مناسب للتعبير عن اهتمامك بالشريك من خلال هدية بسيطة أو لفتة تحمل الكثير من التقدير، إظهار الامتنان. هذا الآن يساعد على تعزيز العلاقة وتجنب أي توتر غير ضروري رجاءً. بالعمل على الصعيد المهني، من المفيد أنه تتعامل بإيجابية مع فرص السفر المرتبطة بالعمل. هذه التجارب تفتح أمامك أفاق جديدة وتمنحك إمكانية تحقيق مكاسب مالية جديدة. على مستوى الصحة، الضغوط الذهنية اللي أثرت فيك مؤخراً قد تبدأ بالتراجع تدريجياً من اليوم، ورغم استمرار بعض الظروف مثل ما هي، شعورك الداخلي بالهدوء حيكون أكبر، ما يعزز إحساسك بالراحة والإنجاز إن شاء الله.

أخيرا مولود برج الحوت المائي. على المستوى العام حاول الالتزام بخططك وأهدافك دون أن تتشتت. وجه طاقتك بالكامل نحو أولوياتك الحالية. قد تحمل لك الأيام المقبلة علاقة صداقة جديدة تضيف لحياتك كثير من الإيجابية. على مستوى الحب يا مولود برج الحوت، قد تميل اليوم إلى اتخاذ خطوة حاسمة في حياتك العاطفية، لكن الحذر لا يزال يرافقك. حاول الموازنة بين رغبتك في تحديد أو تجديد حيوية العلاقة وحرصك على الحفاظ على الاستقرار الدائم. على مستوى العمل، قد تجد نفسك منشغل بمشاعر خاصة داخل بيئة العمل، لكن من الأفضل عدم السماح لها بالتأثير في تركيزك المهني. اجعل الأولوية الأساسية هي إنجاز المهام المطلوبة منك بكفاءة. أما على مستوى الصحة، الهدوء يمثلان حاجتك الأهم اليوم، لكن لا يعني إهمال العناية بنفسك. جرب بعض أساليب الاسترخاء المفيدة واهتم بنظامك الغذائي للحفاظ على توازنك ونشاطك يا برج الحوت. انتهت الأبراج، وفي الختام نحيي أخونا مصطفى السبعاوي ستبان المحترمة. هل أنت مقتنعة ومؤمنة بالأبراج؟ لو تعتقدين هي الضحك على العقول. تحية إلى حضرتك أستاذ مصطفى. أولا، علم الفلك علم يدرس، علم حقيقي، لكن من المؤهل في قراءة هذا العلم؟ يعني من المؤهل في قراءة خريطة النجوم اللي موجودة، وهو علم موجود من بداية الخليقة، يعني مو وليد هذا الزمن. فأنا أؤمن بقرائه، يعني قرائه بمهنية اللي درسوا هذا الموضوع. أما باقي الكلام فهو حشو. ونحن في بنجور نحرص على الاتيان ب يعني

قراءات تكون من ذوي الاختصاص. هسه هي كذب أو صح؟ فأنا أستبشر بالكلمات اللطيفة فيها. يعني الآن جنابك تقول لي كلمة طيبة أنا أعيشها وأبعد الكلمات الغير يعني الغير إيجابية. شكرا لاهتمامك، وتحية أيضا إلى محمد يونس، أجمل صباح عليك وعلى كل الناس الطيبة. أحبابي أشوفكم بخير وبركة، وزيدوا حبايبكم عشق، زيدوا حبايبكم كلام طيب، زيدوهم مشاعر مو زيدوهم كوخات وكتل. أتمنى لكم خميس سعيد يا رب ومبارك، وجمعة مباركة يوم غد إن شاء الله. انتظروني يوم الاثنين أحبابي، وبانجور جديد على راديو الرشيد. كل الحب من بان الموسوي ومن وسام ماجد ومنك ومني. أحبكم جدا، ونلتقي بإذن الله تعالى. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع
4: وخلي شاشتك إليك فك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600، أو على البريد الإلكتروني.

0: الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيه الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر.

0: انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلاه البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قواي، والحمد لله على هذا القرار.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
9: هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد اف ام.
10: خلص الدمع من عيوني ونسيت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: سلاسل دافقة

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: المنصة توفر اختبارات بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

هي يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد، روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك،
5: نتمشي ويانا.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني
7: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.
8: قاسي قاسي قاسي

إذن مستمعينا كي تحليدي اسمعونا حاليا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد رح أكون وياكم بالتقديم والإعداد عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج أعطيك لقب لو أحافظ على مسيرتك الإعلامية. فأكيد راح يكون وياك كامل. وطبعا أكيد تحية للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين أندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد على صفحتي الخاصة هماتي شنو. فتحية للجميع أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. اليوم شوية يعني الازدحامات قليلة، مو مثل البارحة وأول البارحة بصراحة. شوية صار أقل الضغط على محطات تعبئة الوقود، فبالتالي اليوم شوية خاف يعني. لا تنسون أصلا اليوم عطلة، فبالتالي أنه كانت الأجواء حلوة. عموما خلونا نبلش ببرنامجنا وموضوع حلقتنا اليوم اللي نسيته عمر. لا نسيته والله.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يكتبونا على البثنا عاشق الورد، تحياتي لك، شكرا محمد، شكرا جد الحلاق جد، شكرا تحية لكم. يلا خلنا نبلش بحلقة اليوم. سؤالي اليوم يقول شنو التصرف يعني اللي يسويه شريك الحياة، الزوجة، الزوج، يعني ما أعرف بعد كيفكم شون ممكن أنه يعني عند أقصد ممكن تصرفات في بعض الأحيان هي من باب الاهتمام، لكن أنت تعتبره هو عبارة عن سيطرة أو تحكم. هسا تجينا بنية مثلا تقول لا طلعين للطب لا كذا لا هذه، هو ممكن يكون من باب الاهتمام لكن ممكن هي تعتبره سيطرة وفرض رأي أو غيرها. فشنو أكثر تصرف الناس تسويه تعتبره اهتمام لكن أنت تعتبره بالحقيقة هو سيطرة؟ يلا نبلش نسمع نسمع ما في جعبتكم. سؤالي خلي أعيده مرة ثانية بصورة أوضح، شنو أكثر تصرف تسويه الناس تعتبره أنه هو اهتمام لكن هو بالحقيقة سيطرة؟ مسيطرة.

0: يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211415. أكيد هذه أرقامنا. واحد على البث اسمع عمار كامل عبالي أنت والله ظلمتك يقول لي سلطان يحكي عليك وهاي الصفه صفه هاي الصفه مال فلان حكي عليك هاي الصفه ما ترهم لغيرك فلهذا انا طبيت على الصفحه يلا والله لا لا بالراي هذه صفحه الاذاعه والله عمار كامل اسمه زين فتحياتي لك عزيزي يلا شنو من ذنوبي سامعين هذا كمال تحياتنا العم يعني عبالي انت لان هاي الصفه ما شفت خلونا نبلش اوجه ندى اقول لك شو اسمه ابو اسواق توشه امير تحياتي لك يا امير مساء جديد ما ادري شو يسموها مالته طلعت هاي طبعا باحه بالصدفه شفت الصفحه مال الماركت مالته هو مسوي لايك لي فطبيت طلعت هو هاي مالته مال مساء جديد حتى مو بس ويانا حتى مو بس ويانا يعني هو الماركه فعموما هو كان ناشر في الموضوع فاني نداء له انه يتصل بينا رجاء عندي موضوع بخصوص موضوع انت طبعا بعيد عن انت الانسانيه ما مرت يمك يعني موضوع قطط ويانا يعني الو
1: تحياتي
0: عيوني مساءك خير
1: الحق والجمال على احلى عبير بالدنيا
0: كلها فتوى العين شنو هالنشاط هذا شنو هاي
1: اي والله
0: شنو هذا شنو اليوم
1: والله
0: والعينك اشكرك
1: عمار كامل منور اليوم
0: اكيد تحيات عمار الك شكرا
1: عيوني انت
0: وقفك واحد يحكي علي يلا ما يخالف شيلوا الذنوب
1: بس لا سلطان
0: لا لا سلطان لا لا
1: هدنا اليوم شنو
0: لا انا صرت لطيفه زياده عن اللزوم خليه يحكي علي عادي
1: هاي من شوكت من العيد وانت جايه لا مو طبيعي
0: هي هاي بلشت هيك اي
1: منك ليكي
0: طيب مصطفى
1: عيوني
0: شنو التصرف اللي تسويه الناس هسه مهما يكون يعني العائله غيرهم هم يحسوه اهتمام لكن انت تحسه سيطره
1: وين رايح وين جاي
0: وين
1: ليش تأخرت
0: وين رايح وين جاي اوكي ليش تأخرت
1: ليش تأخرت
0: يعني ليش تحس هالسيطرة
1: تروح وين راح تطلع شو وقت تجي هاي الأسئلة يعني البروتوكولية الكلكم انتم تسألوها
0: زين
1: وانت تعرفون وين حنروح وين حنجي
0: زين يعني انت من باب انه فشي مزعج بالنسبة لك لو يعني ليش اعتبرته سيطرة هذا قصدي
1: متدخل شخصي
0: تدخل شخصي
1: يعني انا مثلا من اطلع اقلكم رايح مثلا ويا فلان صديق
0: أي.
1: شنو بعد وين رايح وين جاي وشو بتجي وها ويدقون علي ويدقون يكمشوني ويشو يسمعون الصوت شكو ماكو
0: طيب يعني خلينا نقول وين رايح وين جاي هو ممكن يعتبره اهتمام لكن انت تعتبره سيطرة اوكي
1: سيطرة
0: اي هاي افتهمنا والله عم افتهمنا
1: خلونا نمشي بالشارع نبصل ورا
0: نبصل ورا طيب تحياتي لك اكيد نورتني شكرا مصطفى باي باي شكرا لكل اللي انضموا وياي على البث التيك توك شكرا يلا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: اهلا مساء جديد يوم جديد
2: يوم جديد
0: طلعت هاي مو بس ويانا انا عبالي بس ويانا
2: لا بس ويا سلطان وياك
0: لا لا لا شفتها انا مالتك يعني عندك هاي هي ماشيه عندك حتى بالاعلانات الخاصه الماركت مالتك
2: اي بالشغل مالتي والله
0: يعني هي هاي
2: اليوم جديد ومساء جديد
0: زين
2: وبث مباشر مالتكم وين على ياش وما ادري بي
0: على صفحتي بيه. وعلى التيك توك مال اذاعه
2: على صفحتك على التيك توك
0: اي
2: اي والله شلونك سيد عبير شخبارك
0: الله يسلمك انت شلونك
2: أسلم. زين
0: انا اسال شنو موضوع اليوم شنو موضوع اليوم يلا
2: ما ادري هسه انا
0: بس انا وجهت للنداء اي انا وجهت لك النداء قلت لك انه خابر وهاي عموما انا شفت فشي ناشره بزونه هيك ضايعه سودة ما اعرف هيك اي
2: والبنيه دزت او المحميه استلمها وقال لي اريد 25000 وقلت له هسه انا شنو ما اعرفك فبعدين البنيه دزت له وكان تروح البزونه وصلت للمكان المطلوب
0: زين شفت المكان انت
2: اي صوروا لي فيديو اسدزكم اياه
0: لا انا قصدي وسالفه المحميه مع احترامي للناس اللي هم فعلا يعني عندهم محميات بس اكو بعضهم للاسف يستخدمون الحيوانات هي يعني هاي خصوصا اكل لل

0: للكلاب او غيره، فلهذا انا هسه بالعكس خفت اكثر يعني. هسه عموما انت انت تقدر بس دز لي مسج على الواتساب مال الاذاعه حتى اكمل حديثي وياك حتى بعد عن الاذاعه. تمام. طيب
1: خوش حكي.
0: امير سؤالي اليوم يقول
1: اي
0: شنو الشيء او التصرف اللي تسويه الناس وانت يعني الناس تعتقد انه هو هذا اهتمام لكن انت تقول لا هاي سيطره؟
1: شلون شلون بالله ما رابط
0: تصرف تسوي شركة حياتك الناس عموما صديقك غيره تصرف أي. تسوي ممكن انه يعني مو انت تسوي هم يسووا هم يحسوا اهتمام بس انت تقول لا هذا مو اهتمام هاي سيطرة.
1: يعني اذا اقيس على اصدقائي كان عندي صديق يعني هو الصديق اصلا يعني مو صحيح
0: زين
1: كان من نريد مثلا احنا شغله اذا اتفقنا على موضوع عشاء
0: اوكي ايه
1: هو بحكم وبحكم انه قوته يعني لا انا هنا يعني يعارضنا احنا اربعه ثلاثه يعارضنا في سبيل هو بعدين نروح للمكان مالته يطلع بائس على سبيل المثال فهو مبابنا احنا مجموعه واصدقاء واحد يحب الله
0: اوكي
1: بس نتيجين على الواقع هو حكمنا حكم
0: حكم انه انت تعالوا لازم نروح لهذا المكان انت يعني هو ممكن يعتبرها انه دا يعزمكم او ممكن انه دا يهتم بيكم بس ممكن تكون تكون ما يعني ما ملائمه
1: وبعدين رحنا على القفل عليه وسوانا نزعج نطلع الاكل مو طيب وهاي لانه ملحه زايده فيعني مثلنا شاي طبعا مو ما ادري بها ما متحضر مو تعرفين شنو بنص المخزن ما راح
0: طيب هذا انا قلت له يا عمه قلت له اكيد ما راح يعرف الموضوع لان انا النداء وجهت له فهو على اساس النداء اتصل بعده بس عافيه عافيه لبي النداء دائما هيك سريع سريع
1: ماشي عليك ماشي تعبير جميله ماشي
0: طيب تحياتي لك اشكرك اني قلبي هلا والله انتظر منك المسج تمام انت عزم السلطان انت عزمت سلطان على مطعم انت انت عمار نفسك انت يعني لو لا مستحيل يلا عندنا اتصال استعبير ماكو صوت اذا كان اتصال على الواتساب ما يظهر لكم الصوت على البث التيك توك اللي خاص بالاذاعة فلهذا نعتذر من عندكم شلونكم الحمد لله قلبي ورجاء لا حد يعلق على على تعليق مستمع يعني كل واحد نظر وعنده اجابة هو حاب يجاوبها فهمتوني شلون يلا عندنا اتصال الو
2: الو مساء الخير
0: اهلا مساء الورد
2: الو عبير الوردة مساء الخير
0: هلا والله شلونك
2: مساء مقلوب الممس حبت
0: بيجر رشيد نوبة حوالي تشوفه بثي أحلى بثي أحلى بثي أحلى روح البث
2: هو أنا الصراحة دحين سوى شيء على البث شفت خابت
0: أحلى أحلى مو أحلى
2: ها مو خابت مو خابت اسمعنا
0: لا خليه يسمعك مو أحلى أحلى والله أحلى يلا أي وسام قل لي شنو التصرف اللي تسويه الناس
2: الملح هو أكل سؤال أوكي مرات أتقبله أنا بس عندي شوية أحس أكل حاح بالموضوع هذا حسب تدخل سافر يعني
0: زين
2: يعني عبر الحدود اصلا اعتبره هو صح انا احس انه ابي خاف عليك او قلق على مستقبلك
0: التدخل بشنو بالضبط حدد لي اكو تدخل مثلا انه يعني شلون اسميه
2: ها اكثر شيء بالامور المصيريه خلينا نقول مثلا كزواج ك يعني فالشغلات مثل ما نقول نقله تكون في حياتك مثل ما نقول اذا اذا اذا خفيتها يعني
0: اوكي
2: فانا اشوف اي يعني يدخلون وكأنما أنت مو عارف تفكر أو يعني عد هو مثلاً يحس إنه هو يفكر يخاف عليه أكثر من نفسي مثلاً
0: زين طيب
2: فلان شلون صار هيك أنت شو بتصير مثل فلان فلان هذا أحسن منك ويدخلون مقارنات وهكذا أصلاً لا يعني أشوفه
0: طيب فهمت
2: من حقك انه تسالني عادي اجاوبه كم عادي
0: لكن لا تدخل بالعميق بالاسئله او لا
2: يعني والملح شويه زايده
0: لا وهذا اللي يقول لك انا اجيب لك وانا اختار لك هذا شيء طبعا
2: انا احس حتى انه يكونوا سلبيين بالعكس مو ايجابيين الي ويفيدوني لا احس انه اصلا يحبطون المعنويات طبعا
0: طيب اني كلش اشكر اتصالك وسام اتمنى لك يوم حلو
2: سويت لنا بس زين حتى نشوف
0: قلبي الله. انت شكرا مع عمار هاي شو تسوي ويا امير هسه داقه المسجات انت شنو يعني شنو من انسان ما دافهم

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو عمار انتبه على البث فدوه صاروا هواي اوفر الموضوع. الو الو الو ممكن صوته يطفي؟ الو راح هذا اتصال. طيب اتصال اخر. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا عيوني انت شلونك؟ شكرا نورتنا عيوني. اكيد عمار يعني وانا ايش عدي بالدنيا
1: موت عمار.
0: اي والله يعني دمار دمار هذا الانسان.
1: اي دمار شامل.
0: شو نسوي بعد؟ شو نسوي بعد؟ الحمد لله والشكر. شو نقول غير الحمد لله والشكر يعني؟ هو اختبار من رب العالمين هذا عمار. اختبار من رب العالمين. شكرا عيوني كلك ذوق. تسلم. من هو وياي الاسم الكريم؟
1: ابو ليث سامر.
0: ابو ليث والله حي الله سامر كلهم.
1: حيا
0: سامر رائيين على الراس كلهم.
1: سامر
0: بعد عشان بنتي سامر بسامر راي. اي ابو ليث شنو التصرف اللي انت يعني تشوفه مثلا الناس تسويه وياك؟ انا ما حددت الناس منه، ممكن اصدقاء ممكن عائله ممكن غيره، هم يعتبروه اهتمام لكن انت هذا سيطره.
1: على صفحه اشوف واحد يعني تسوي والله هذا المحل ما في المحل ما هو ابو الشارع ما
0: شلون
1: شلون
0: لا ما فهمتني. انا دا اقول انت وياك فشي تصرف يسووه الناس القريبين من عندك هم يعتبروه هذا اهتمام بيك، بس انت تقول لا هذه يسيطرون علي او اكو سيطره اكو خنقه. فهمتني شنو قصدي؟ اي
1: فهمتني.
0: اي
1: مثلا قصة الشعر يقول ليش
0: اي
1: لا يهتم بي على القصه غار مني هو.
0: ها اوكي. طيب تحياتي كلش اشكرتني شكرا.
1: الورود
0: الحلوه انتم الورود والله يعني ماكو داعي لهاي الورود. نورتي سعبير شكرا سعد. اهلا عيوني هلا والله.
2: وين الصحة؟
0: والله الحمد لله نعمة.
2: منقذ
0: منقذ. شو صار فترة ما سامعي صوتك؟
2: مشتاقلكم والله مشتاقلكم. انا صار اسبوع يمكن ما مخبر احد.
0: ليش شنو سببها؟
2: اول مرة خابر بان بعيد انا ما اقعد الصبح.
0: اي
2: انا اقعد وياك ويا على الوحدة 12 ونص بس كم قاعد من الصبح ما ادري ليش.
0: يلا همزين حلو المهم سمعنا صوتك.
2: شنو اخباركم؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير. طيب يلا شنو التصرف اللي يسووه الناس وياك واني قلت ما حط لا صديق ممكن واحد قريب من تصرف يسويه من باب الاهتمام بس انت تقول لا هذا سيطره.
2: يعني انا متوفيه ابويا متوفي
0: الله يرحمه
2: عايش وحدي من شي 10 سنوات.
0: اوكي
2: كان اكو شخص وحيد من عائلتنا هو يعني انتهت لان انا عمري 37 سنه بعد المفروض انا اتحكم بالعالم انا اتدخل بالعالم
0: انا سيطر. زين
2: فكان بس واحد هو يعني هو بطبيعته ربى بهالطريقه.
0: طيب
2: هو من ربى بحياته ربى انه هو الليدر بكل شيء. عائلته اخوان البيت هو كبير وكذا فاهم شلون التفاصيل. فهو من بدا يتصرف بطريقه كلش هواي بخوف. طبعا بالمناسبه احنا كنا نعرف انه بخوف.
0: اي مو دا اقول اني هو ممكن يكون فعلا هو من باب الاهتمام بس انت داخليا يعني تعتبره سيطره عليك او تقييد حرياتك.
2: لا لا انا اقول لك بخوف وبسيطره. يعني هو طبيعته هيك يخاف علينا بس يريد يسيطر علينا بنفس الوقت. هو هيك طبيعته. فهمت شلون الفكره؟
0: فهمتك.
2: بس الموضوع انتهى يعني بالاول والثاني لازم ينتهي الموضوع لازم اكو فد حد معين انت تخلي وهي الحياه باي باي باي باي السلام. طيب. عليكم
0: طيب يعني خلني نقول انه كان قبل اكو ممكن هيك اشياء تصير وياك تعتبرها انت سيطره بس هسه حاليا بعمر

0: كبير قمت لا ممكن تكون انت اصلا دي تبادر باشياء هي عباره عن سيطره على الاخرين.
1: وربيت على انه لا فرض الله مو قصه التدين بس ربيت انه انا اكره انه اسيطر واكره انه اقول انصح اصلا يعني زي. ما احب اقول لواحد انصحك او سوي كذا او سوي كذا. مثل عند الاجانب حلو تعلمته من عندهم يقول فرض الصح على الخطأ خطأ كلاهما فرض كلاهما خطأ
0: صحيح.
1: هاي يحتاج افسرها طيب. ان الصح والغلط هو فرضيات عنك عني انت مؤمنة باشياء صح وغلط
0: انا صحيح فعلا اكيد احنا ما نقدر نكون كنا سواء يعني
1: فهمت. انا ما اجي اليوم اقول لك انا من وجهة نظري الموضوع واحدة اثنين ثلاثة انت تريد تتبنى وجهة نظري ما تتبناها
0: صحيح.
1: انت حر الله خلقك حر والله خلقني
0: فعلا.
1: حر
0: فعلا
1: ولو هو كلمة حر بالعراقي شوية بس ما يخالف نحاول
0: طيب انا كلش اشكرك منقذ نورتني شكرا عيوني تحياتي لك نورتنا عيوني معك شكرا سيف شكرا ابو علي شكرا علي. يلا عدنا الو الو
2: مساء الخير
0: مساء النور.
2: هلا عمير
0: هلا عمري
2: شلونك؟
0: الحمد لله انت شلونك؟ ما ادري شلونك
2: الحمد لله تحياتي للاستاذ عمر كامل
0: شكرا شكرا مية هلا
2: عبير هم يعني شو نسوي قاتلين صالحين شو نسوي؟
0: ها؟
2: من متصرفين تصرف قوي العائلة
0: اي
2: يعني شو نسوي؟ هي مجرد اهتمام يعني مو السيطرة القاهرة
0: لا مو بعيدًا عن السيطرة القاهرة ما أدري وين يعني موجودة إيه ما أدري وين قريت أما دا أقول سيطرة أقول إنه أكو أشياء سووها الناس اللي هم مثلًا العائلة الأقارب الأصدقاء يعتبروها اهتمام بس إحنا نعتبرها سيطرة فشنو الشيء؟
2: شنو الشيء من الأشياء؟
0: إيه
2: هو مجرد تجمعهم يعني بيننا هم يعني شو نسوي شو يعني في سيطرة بس من ينتشرون وينتشروا فلا هاي ينتشر يعني ما أخذ فرض احتياجي بس
0: تمام تمام تمام تمام شكرا تحياتي
2: شكرا يا ورشة يا عمري
0: شكرا جزيلا
3: تحية خاصة لكل عراقي شريف
4: باي باي
0: يلا اتصال اتصال الو
5: الو مساء الخير
0: مساء الورد اهلا وسهلا
5: الف تحية للسيت وتحية لك الف طيب
0: شكرا شو اخبارك
5: الله يسلمك ان شاء الله عليك
0: عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا
5: يلا الموضوع اشراق اليوم سيت
0: ها
5: موضوع اشراقي اليوم سيت كل اسمه موضوع اشراقي
0: شكرا كلك ذوق والله يلا قول لي ممكن انه يسووا وياك الناس مو كل الناس اللي عندك تصرف هم يعتبروه اهتمام بيك بس انت تعتبره سيطره
5: والله صراحه يعني دائما ناخذ الحاجه يعني دائما يتدخل بالامور الشخصيه صراحه يعني مثل الحاجه في شيء يعني بس انا يعني الحاجه انا اشتريها بعد ما حد يعني تم صراحة تدعمون بها يعني
0: أوكي.
5: أنا مشتريها اللي قدام يعني فهم يعني يقولوني دائما يعني الحياة تتاخذها كل خذة زيانة يعني مو تاخذها يعني تعباني هالشكل يعني
0: طيب فهمتك طيب أوكي يعني كل شيء أشكر اتصالك نورتنا شكرا
5: مع السلامة السلامة
0: مياتي لك ميات هلا خل أعيد الموضوع بصورة صحيحة حتى تفهمون شنو قصدي أكو بعض التصرفات ممكن أنه الصديق الأب الأم الأخ الكبير خلينا نقول الزوجة هي تصرف من باب الاهتمام ممكن سؤال أكلت شربت طلعت طبيت رحت إجيت هاي السوالف بعد شنو بلنطيني شرب الدواك ما هم يعتبروا هذا اهتمام لكن أنت بداخلك تقول لا والله هذا سيطرة علي أنا سيطرة على شخصيتي أنا ما أتقبلها هذا ممكن يكون نوع من أنواع الاحتكار أنه أنا عندي شخصيتي وعمري كافي بأنه أنا أخذ قراراتي أنا أتصرف أنا أعرف وين أروح وين أجي ويا من أطلع وكذا هاي الأمور فسؤالي يقول شنو التصرف اللي يسويه وياك المقابل هو يحسه اهتمام لكن بالعكس أنت تحسه هو سيطرة فيثاغورس البطيخة البطيخة

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: يلا
2: انت شبيك شو
0: انت ايش تجمع اليوم بس فهمني ليش واحد ورا الثاني
2: نايم يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم
0: انت عمار ليش تجمع اليوم واحد ورا الثاني انطيني فنتك
1: هسه قبل عطلات المتنبي
0: هسه قبل ضربتني بمحمد يعني مشكله يلا محمد شلونك
1: باع الوراي
0: منو عزي
1: تيتي
0: شلونك
1: الحمد لله
0: شنو اخبارك
1: انا تمام
0: نورتنا مية هلا
1: كله بخير
0: مية هلا
1: الله يعزك
0: منا الكندا نملي لك اياها ورود وهلا
1: هاي صاير من ورا العيد هدنه ولطافه
0: يقول لك ابعد عن الشر وغني له فبلكي يعني شويه الضمير يتحرك وتعوفوني بحالي بلكي
1: ماكو ضمير بالنسبه لتعبير الموضوع
0: اي نعم تفضل ان شاء الله تكون فهمت الموضوع يعني مو صعب هو مو حزور البطيخه
1: لا من اسلوب الكلام
0: اها
1: اكل يا اخي الحيله تطلع الحياه
0: زي من ممكن تقول لي اسلوب الكلام اللي تحبه وما تحس انه هذا هو سيطر يعني هو اكل شو تريد تقول لك مثلا اكل يعني اكيد راح اقول لك اكل
1: هذا الاكل صار مثلا عندنا الجو الثلج لا تطلع راح يصير شيء يابا ايش عليك انا اعرف اطلع وش يصير خليه يصير
0: زين
1: على خايف عليه
0: ايه
1: لا تسافر لا يعني هوايه ملح
0: ها قصدك الجمله اللي يعني تسبقها حرف اللام
1: ايه
0: لا تسافر لا تطلع لا تطب لا تسوي تحس هذا مو اهتمام ممكن يكون امر تقييد
1: تقييد خاصة من يطعم صابيعهم بالكلام
0: زين
1: اي هاي حس امر دي امروك احنا مو عبيد
0: اوكي ها هي
1: كبرنا
0: ها هي تمام
1: ما عرف نسوي حياة
0: ما ادري يا اوكي وصلت فكرتك محمد شكرا
1: ايش بيه عمار
0: ما بي شي
1: بنزخانة فارغة
0: ما بي شي مفول عيني مفول ما اشوفها اليوم يلا شكرا لك محمد نورتنا اكيد شكرا عيوني باي باي
3: هلا حبايب قلبي شلونكم ربي يحفظكم بعد قلبي احنا متابعين يا ورود هاي بوسه مني لكم تحياتي لكم بعد قلبي سؤال للبنات الولد ليش من يدخل للبنيه على الخاص البنيه ما تجاوبه
0: ليش برايك
3: بيعتقول لو تستحي
0: طيب.
3: لو هي ما يعجبها تجاوب اتابع التعليقات بنات والولد تحياتي لكم ربي يحفظكم بعد قلبي تحياتي لكم بدون قلبكم اتابع التعليقات بعد قلبي تحياتي يا اخوي

يلا عندنا اتصال ورا الاتصال. اتمنى كل المستمعين جدد دخلوا ويانا ببثنا المباشرة او دخلوا على اثيرنا يسمعون بعد الاتصال. ممكن راح اوجه فد رسالة معينة حتى تفهمون برنامجنا بصورة صحيحة.

0: يلا.
1: الو،
0: موسيقى مان كمان. عليكم السلام. لا مو صدق.
1: والله الحمد لله.
0: شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي المخرج.
0: شكرا عيوني، نورت.
1: بعدين سؤال.
0: نعم جواب، تفضل. يلا خبث علي. تفضل.
1: لا اسمك على التيك توك عربي لو بالانجليزي؟
0: عربي. سوري، انجليزي عبير البياتي.
1: يعني مو الاعلامي عبير البياتي، بس عبير البياتي قبل.
0: اوقف والله، خل اتاكد. اصلا
1: حتى عارف شيء فاتحه على صفحه
0: على الفيس نفس الحاله. اي والانستغرام نفس الحاله. على التيك توك صورتي وقمر رشيد يعني مبينه. تمام. اي هذا كان بايفنت فرصه موجوده. نعم يلا.
1: نعم.
0: يلا محمد، شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك الناس اللي قريبين من عندك؟ خلينا نقول
1: والله صار.
0: ها اي هو اي
1: من يطلعون مثلا وانا ابقى بالبيت، او اكثر شيء والدتي بالك على الكهرباء، الماطور مال مي عود شغله، عندي انترس التانكي.
0: طيب
1: تمشي وتوصي، لا تخلي حد يطب للبيت.
0: اذا يعني اذا هم ماتين كل كلمه يسبقها حرف اللام. لا تسوي، لا تخلي،
1: اي لا تسوي، اي لا، اي الكهرباء اهم شيء. الكهرباء
0: زين،
1: السبالك ما ادري شنو، تمشي وتطلع وتقعد خيزي.
0: طيب انا كلش اشكرك، نورتنا محمد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا. عمار طفل كمان مو صدقني تسجيلي. يعني انت بس بهاي السوالف تمشي وياي. اوكي لا والله مستمعين، شوفوا خلوني اوضح لكم فتشي. يعني انا اعرف واعذر كل الناس اللي ممكن تدخل للبث واول مره وما تعرف شنو البرنامج. احنا هذا البرنامج صار المفروض نحتفل بيه على فكره، والله العظيم صار له بالضبط 4 سنوات. لانه نقول 5 سنوات انا وياكم، سنه كنا بغير برنامج ومشينا بهذا البرنامج الرابع، دخلنا بسنه الرابعه، كملنا 3 سنوات ببرنامجنا درس شهر. المستمعين الدائمين يعرفون كل زين هذا البرنامج شنو طبعه وشنو نوعيته. احنا مخلين هذا الوقت لانه انا يعني ما مستعده اطلع بصراحه ست وكل الناس، ممكن انه اذا اطلع لك ساعه بالوحده واتمنطق واتفلسف واقول لكم هذا غلط وهذا صح ولا تسوي هيجي ولا تمشي بها ولا كذا ولا هاي نصائح ما كنا نعرفها احنا، انا متاكده كلكم راح تهربون من البرنامج وما تحبوه وما راح تستلطفوا، لانك انت اصلا خلينا نقعد 8 الصبح للدوام وشايف ما شايف بالشارع ومضغوط نفسيا وبشغلك وما اعرف شنو، اجي انا ساعه واحده اتفلسف عليك بالاذاعه. اكيد هذا الشيء مو صحيح. بنفس الوقت المواضيع اللي ناخذها انا وعمار، على اعتبار عمار هو وياي من بدايه البرنامج لغايه هذا يومنا قابلته وقعده، فالمواضيع اللي هي ممكن تكون عباره عن فكاهيه ترفيهيه لكن بنفس الوقت بيها ربط اجتماعي. يعني هو ان المواضيع انا اخذها بالتالي بعدين اكو بيها فد رساله، او هي اجتماعيه اكو اشياء انا احكيها هي واقعيه. اليوم دا اقول لك اني مثل التصرف اللي سووه العالم او الناس المقربين من عندك وياك تعتبره سيطره لكن هم يعتبروه اهتمام، هذا صحيح. والدليل انه اكثر مواضيع ناخذها دائما يقول لك هذا خانقني، انه مثلا زوجتي دائما تسال وين انت، وين طلعها من خشمي، الزوجه تقول الرجل نفس الحاله، لا تلبسينه تروح، يعني هاي الاشياء. فاذا هي اشياء موجوده مجتمعيا. اما باقي البرامج فيا عيوني انتم، احنا برامجنا متنوعه اسمها اذاعه الرشيد، ودائما ما نختار يعني ككادر الحمد لله وشكر احنا كادرنا يعني ما اريد ابخس حق باقي الاذاعات، اكيد تحيه كل زملائنا، لكن الحمد لله كادرنا كله هم مشتغلين، مو جديدين على هذا الوسط، كلهم فاهمين وواعين وناضجين. نبديها من بان اكيد تحياتنا لهم، اموري واني وراها، وايضا عندنا سلطان، يعني سلطان ما اعتقد انه اكو اثنين يختلفون عليه، وعندنا مهيمن نفس الحاله. فالموضوع اقصد بالصباح ناخذ دائما المواضيع الخدميه اللي تخدم الناس، وممكن انه انت اليوم توصل صوتك من خلال برنامج بان. انا برنامج وضحت لكم اياه، برنامج سلطان ممكن يكون اجتماعي بحت وبرساله كلش حلوه، وممكن يكون بوعي ونضوج اكثر. برنامج مهيمن ايضا اجتماعي لكن يعني هماتين ممكن يكون بفوائد. وهاي فهذه رساله لكم يا مستمعين يا قلبي، انا برنامجي صحيح اضحك واسولف وانكت، هو هذا هيك لازم هذا البرنامج يكون هيك. خلاص الكلام.

0: 点了，三下下去我去打哪里？来了还来了 ，Hello。عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون سيسعدك؟
0: الله يسلمك عيوني، الحمد لله.
1: طبعا هالاغنية هسه الاخي المخرج الله عنه يا اخي.
0: ايه.
1: ذكرني بالمسجد اللي عطلاني.
0: ايه عافية. عافية والله، هذا السيدي المشخط.
1: ايه.
0: نورتنا نصرت. طيب يلا نصرت قول لي. شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك عائلتك، خلينا نقول او اصدقائك، هم يعتبروه اهتمام بس انت تقول لا والله سيطره؟
1: والله عندي صديق هذا عنده تاكسي، هذا كل ما اروح المكان واروح اكل بمطعم اتغدى واتعشى يقول لي نصرت لا تروح لهذا المطعم. اقول له يا بليش؟ يقول لي لا اسلوبه مو حلو، هذا مو خوش مطعم. اقول له يا با ست ايام وقتك ليش تحط روحك؟ قل لي لا انا احبك واخاف عليك، احرص على عليك دائما، ما اريدك تروح الان.
0: زين.
1: قل له بابا انت ليش خانك؟ ليش انت تتحكم؟ اما ما تتحكم انت ليش تتحكم؟
0: زين ليش ما ممكن انه فعلا هو مثلا انه شايف شيء على المطعم لو تحسه؟ لا هو مجرد فرض راي ده يفرض عليك انه من باب انه
1: لا حالات اكو حالات تعبير فرض راي. اي
0: فرض رأيي يعني. أوكي. فأنت ما تحب إنه ممكن يعني ممكن أوكي أنا يعجبني هذا الطعام الملوث خلنا نفرض. يعني أنت ليش تتدخل بهذا الموضوع؟ فأنت تحس إنه هو ممكن
1: مو أكو حالة أنت تحسين خلق الشخص، أكو حالة حتى لو الإنسان يريد ينصحك بس المفروض ما يتدخل، يعني يحكي حكايتين ثلاثة. طيب.
0: ما اقتنعتي فهمتك. طيب أنا كلش أشكرك يا نصرة، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني أنت، باي باي. نصرة شو آخر اتصال؟
2: الله الله يا إيه
0: عبالي أنت تصفق والله.
2: الله يا إيه الله، رائع وجميل ومفيد.
0: عندنا اتصال أخير بس أتمنى يكون سريع. ألو ألو ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا.
3: بالإضافة بالوقت الضاع.
0: بالوقت الضاع تدامة يعني بعد هاي الكرة بدمك، حتى جيتك بالاتصال بالوقت الضاع.
3: شوف احنا من البرنامج سوى رومنتاجة.
0: اي. شلونك سيوف، ايش اخبارك؟
3: الله يخليك حبورة، تحياتي ليش، تحياتي المخرج كل المستمعين.
0: هلا قلبي نورتنا. يلا قول لي شنو التصرف
3: نفس الشيء عبير. من الصيد طلعة ويا جماعة،
0: من الصيد طلعة ويا جماعة. اوكي
3: رد رأسا جاوب رأسا.
0: اوكي
3: يعني واحد من يطلع ياخذ راحته مو صحيح؟
0: صحيح.
3: وكل ساعة لازم يجاوب مو صحيح؟
0: ايه
3: سوي الجهاز تحويل وانتهى الموضوع. فهم يضوجون من هاي الحالة،
0: فهم من باب اهتمام بيك انه انت
3: بالضبط.
0: بس انت تحسها لا، هذه سيطره وتحكم بيك بحركاتك.
3: ايوه يا با
0: او بحركتك
3: جماعتي، وكل لحظه لازم اجاوب الحريه مو صحيح؟
0: اي تحبون كيفكم
3: يا حلوه الحريه.
0: اي ادري بس ازدحام والله شويه، بنزين ماكو بالحريه. طيب تحياتي لك، اكيد نورتني انا، كل شيء اشكر اتصالك.
3: حلو عليكم وخميسكم ان شاء الله.
0: يا صدق اليوم خميس والله استذكرت، شكرتني باكر الجمعه. اوف. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما اختم اقدر اقول لكم انه مو كل موضوع او مو كل تصرف يجي بعنوان اهتمام، يكون اهتمام حقيقي. احيانا بعض الناس يخلطون بين الحرص والسيطرة وبين الخوف والمحاولة المستمرة بالتحكم بحياة غيرهم. الاهتمام الحقيقي يخليك مرتاح وقراراتك مو يفرض قراراته عليك. السيطرة راح تخليك تحس بأنه أنت مراقب أو مجبر حتى لو كانت النية هي زينة. الاهتمام الحقيقي يفتح لك باب الاختيار، أما فراح تخلي الباب مفتوح باتجاه واحد فقط، وبين هذين الاثنين أكو خيط رفيع، وكل شخص يشوفه بطريقة مختلفة حسب تجاربه وعلاقاته. إذن بالأخير نقول لكم مو كل سؤال متكرر هو اهتمام يا عالم، ومو كل نصيحة مستمرة هي حرص. أحياناً النية تكون طيبة لكن الطريقة تخلي الطرف الثاني يحس بأنه فاقد جزء من حريته. المهم نعرف شلون نوازع

بين القرب والاحترام، احترام القرارات الشخص المقابل. عموما تحية لكل مستمعينا، شاكرة كل اتصلوا بينا، اتمنى لكم يوم حلو، نهاية اسبوع حلوة ان شاء الله يا رب، يكون خميس مبارك للجميع. نختم وياكم ليش باكر عندنا شكو نختم وياكم ونلتقيكم يوم السبت ان شاء الله الساعة 1 بدرس شاغر. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة

0: من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك أي.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
3: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد، روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق اجمل. تحيه لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا ايضا من خلال البث المباشر التيك توك، وايضا تحيه لكل الاشخاص اللي راح ينضمون لنا في التطبيق. تحياتي لكم جميعا. الحقيقه في البدايه قبل بدايه البرنامج نتقدم بخالص

المعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق اليعقوب محمد إسحاق الفياض، وسائلين المولى عز وجل يتغمد الفقيد الراحل بجنانه ورحمته الواسعة. وأيضا نهنئ الجميع بعيد الغدير، ونتمنى للجميع إن شاء الله أن يبقى هذا الثبات وهذه القضية تبقى هي خالدة عند الجميع، ويبقى رمزية الإمام علي هي رمزية رائعة جدا والتي نقتدي بها بأعمالها الصالحة، وأن نعمل جميعا على أن نفهم إلى أن هذه الشخصية العظيمة هي واحدة، يعني حقيقة هي واحدة من الشخصيات التي يجب أن يقتدى بها بكل تفاصيلها، على الرغم من وجود بعض اليوم اللي ممكن هو يمكن يتحدث بطريقة مختلفة أو يحاول، وطبعا يحاول أن يشوه هذه الأفكار، بس لكن يحاول أن يركب الموجة. فلذلك حبيت أن نفتتح البرنامج بهذه التعازي، وأيضا بهذه الكلمة اللي تعبر عن كل العراقيين، هي ليست تعبر عن فئة أو طائفة أو ديانة. عندما يحصل مثل هكذا جانب يجب أن نتحدث به شئنا أم أبينا، لأن كل إنسان اليوم بينا هو لديه قدوة، وهذه القدوة اللي نتحدث عنها يجب أن تكون حاضرة بعملها الصالح، والتي لا يختلف اثنين أو اثنان لا يختلف اثنان على أنه العمل الصالح الذي جاء للشخص الذي نقتدي به عليه على الأقل يعني علامة استفهام واحدة. فلذلك يعني كل المواساة لكل المسلمين، وأيضا أتمنى إن شاء الله أن تبقى قضية عيد الغدير وهذا الجانب رائع جدا الولاية عندما كانت محط لغط ذهبت باتجاه شخصية لا يختلف عليها اثنين بأنها حقيقة مفتاح باب العلم.

قريب عليك، يعني مثلا واحد مرات يقول لك انا اقتدي او قدوتي بالحياه مثلا ابويا، واحد يقول لك قدوتي اخويا، واحد يقول لك مثلا قدوتي اني شخص درسني في جانب معين واثر بي واصبح قدوتي، اشوف اقبالي قد يعني احاول ان اخطو خطواته. واكو واحد مثلا يقول لك لا والله انا مثلا قدوتي مثلا شخصيه عامه، اكو واحد يقول لك انا قدوتي في هذه الحياه يعني لقيتها في شخص معين، شفت كل تفاصيله احب ان اكون مثل. طبعا الاقتداء دائما ما يكون في بعض الاحيان عفوا يكون في مثلا بالحياه الاجتماعيه، واحد يقول لك مثلا قدوتي بالحياه الاجتماعيه فلان او الشخصيه الفلانيه، واحد يقول لك انا بقدوتي بالعمل فلان، واحد يقول لك انا قدوتي بالتعامل مع الناس فلان. واكو واحد يقول لك لا انا قدوتي بكل ذني، واحد هو شخص امامي كان موجود وشفته وتفاصيله يمكن بالنسبه لي تعتبر هي محط احترام وتقدير. فلذلك يعني راح اسمع من عندكم من خلال طبعا الاتصال على ارقام الهواتف الى ان تقولوا لي منو انت او انتي منو قدوتك او قدوتك بالحياه. والقدوة يجب أن يحمل جميع، أنا قلت في البداية قلت إلى أن القدوة هو بتفاصيل مهمة جدا. أولا أن ما عندك ولو شك 1% إلى أن هذا الشخص ممكن يكون إنسان سلبي أو يكون ممكن إنسان عنده يعني خطأ كبير. ليش؟ لأن إحنا نتحدث عن الأخطاء الصغيرة يضرب شر، و الله يمكن ذهبت بأكثر من الكريم إلى أنه كثير من الأخطاء التي قد يمر بها الإنسان، وهذا طبيعي بدليل هنالك لدينا جنة ونار، وإلا لم كنا بدون أخطاء كان هنالك بس جنة، ماكو إحنا كنا نروح هناك. وبالنسبة لنا العراقيين شوية موضوع الجنة بعيد على العموم. فبالتالي أكو واحد مرات يكون أكو واحد مثلا إنسان يعني إحنا علينا، إحنا عندنا كأفراد عندنا عليهم مثلا 1000 ملاحظة، بس هو بالنسبة إلي شايفة أنه هو جيد. خلينا نقول أخذ خطواته وصارت وياه جيدة. أكو واحد مرات يقول لك أنا عندي قدوة شخص وهو عنده هواي من الأخطاء، قدوتي بأن استفادت من أخطائه. يعني مثلا واحد يقول لك أنا أخذت قدوة سي من الناس ولكني استفادت من أخطائه. في يوم من الأيام سئل هتلر، رفض القائد العسكري الألماني الحقيقة، وأنا أعتبره واحد من القادة اللي هم سجلهم التاريخ. هسه شلون سجلهم؟ ليش سجلهم؟ ما أدري، هم سجل التاريخ ولا زال إلى اليوم منذ وفاته تقريبا صار حوالي 70 سنة إحنا نذكره. على العموم في يوم من الأيام كان عندي قدوة فلاح كانوا عندهم بالقرية ما أدري وين، يقول شفته أنا يعني هذا اللي لفترة طويلة صار قدوتي. فسألوه قال له ليش يعني إيش معنى هذا كان قدوتك؟ فقال لهم هذا صار قدوتي لأن شفته هو عبارة عن إنسان صابر وتنصح الغنم بطريقة مو طبيعية، ويستطيع بها هو يقول ويستطيع بهذه أو بهذا القطيع، طبعا قطيع يعني صاعلة، ويستطيع بهذا القطيع أن يغزو كل الأراضي الزراعية والمزارع والحقول التي مجاورة إليه. فلذلك يقول أنا خليته هذا إلي، بمعنى أنه أنا هنالك أشخاص أخليهم يعني أداريهم ورتبهم وكبرهم عندي، وهذول راح يكونوا منقادين إلي. ولذلك هو قاد هذا الجيش ودخل بهذه الحرب اللي طبعا كانت بالمعايير البداية هي ناجحة، ثم بعد ذلك يعني اعتد بروحها وأخذ نوع من الغرور وخسرت يعني ألمانيا كانت هي شوية خسرانة في هذا الجانب، وبعدين انتهت القصة مثل ما كلكم تعرفوها والمعرفة خليه يروح يسرج. فالجانب اللي نحكي به لأنه هنالك لدينا قدوة، فهو هذا الرجل يقول لك أنا يعني مثلا هتلر ليش أنا جبته، هو عسكري ما له خص بالموضوع، بس لكن كان قدوته مزارع وحب الفكرة به وبقى أمامه ومشي على هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية اللي نحكي عليها هي استراتيجية كان يجب أن يعدل عليها لكنه ما عدل. هذه في قصة قبل ما تجي سالفة المديتيشنز وبناء الذات وهذا النسوالف، كان العالم كل واحد يحير بروحه وينظم نفسه بطريقة التي يراها جيدة. إذن سؤال حلقة اليوم يقول من قدوتك في هذه الحياة؟ وطبعا خلي في بالك اليوم مثلا واحد يجيني شوي يحمى يقولي مثلا أنا قدوتي فلان شخصية، إذا كانت دينية إذا كانت سياسية

0: كانت ممكن اجتماعية ويقول لك أنا قدوتي فلان. طيب والسؤال راح أسألك يا الورا، من يعني شنو اللي اقتديت بيه ومشيت عليه مثله؟ ستقول لي صفة أقول لك هذا مو قدوة، هاي تأثرت بشخص. تمام؟ حتى نعرف احنا. لأنكم مرات التأثر يختلف عن الاقتداء. أن تقتدي بشخص يعني تمشي مثل ما هو مشى، تعدل على بعض الأخطاء التي قام بها وترتكب أخطاء أخرى. هيجي الفكرة. فإذا هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم الموجود اليوم على تيك توك. تحياتي لكم جميعا، تحياتي من الصحفي والإعلامي حسين البياتي، كل الهلا بك، أهلا وسهلا. قادم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد الرشيد، أهلا وسهلا. حسين البياتي هو كاتب، شفتك والله حبيبي، تحياتي لك. المهم أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 و07-8-02-116-117 وعلى 07-20-114-115.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ما عدا الجمعة ساعة واحدة غير.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني
8: أنا من الليل واتخيل

في موضوع القدوة، الحقيقة يمكن أكو هواي من الناس تفكر إلى أنه القدوة يجب أن يكون شخص يعني عنده، خلي أسميها بيفد رمزية كبيرة كلش، أنه هذا الشخص هو القدوة مالتنا واللي يصير مدري شنو، ولكن في بعض الأحيان ما يكون هو بهذه الطريقة. يعني دائما تروح العالم تدور على قدوة بينما تلقى مثلا هنالك شخص قريبا عندك أو أمامك دائما وتقدر تتعامل وياه وتستطيع الاقتداء به. ولا يشترط، يعني لا يشترط بأن يكون الشخص اللي أنت تقتدي به هو مثلا من نفس بلدك وديانتك وأفكار، لا، هو ممكن أن تقتدي بشخص أنت هو مختلف تماما، لكن الظروف التي عصفت به أو الظروف اللي صارت وياه أنت تقدر تشوفها كحالة مشابهة لظروفك. هسه ممكن مو نفسها، بس مثلا أكو واحد يقول لك أنا من رحم المعاناة، أما الشعراء من رحم المعاناة وطلعت وأخفقت بالبداية بأكثر من مرة. يعني البارحة كان أكو حوار ويا شخص وده يتحدث على أنه كيف الإنسان ممكن يحاول مرة ومرتين وثلاثة وبعدها يصل ثم يصبح عبارة عن قطب من أقطاب العالم، اللي هو إيلون ماسك. وكان دي يطرح هذا المثل، يقول إيلون ماسك شلون بالبداية ما رح موت وبعدين بقى عنده 400 دولار، مدري 4000 دولار، رجع اشترى فيراري، 400 ألف دولار، واشترى فيراري وبعدين دخل إلى نادي فيراري. فهو دي يتحدث بهذه الطريقة. مرات إنسان يقول لك أنا ما أحتاج إلى رأس مال، لكن أحتاج إلى عقل مالي، عقل يدير العمل المالي. وهو إحنا شفنا يمكن من الناس اللي طلعوا من خلال الفترات اللي مضت، إذا كان بسالفة سرقة، إذا كان بسالفة جهد، كيف صار عندهم أموال وهذه الأموال كبرت وإلى أن وصلت إلى هذا. شو كذبوه بس فهمني، أوكي ما أعرف المهم إيه شلون ممكن صار عندهم أموال لكن ما عرفوا يديرون هذه الأموال، لأن عندهم مشكلة صارت هي إنهم ليسوا ذو عقلية مالية، ما يعرف. يعني هو مو يم الموضوع المالي، هو بالنسبة إليه عاش واعتاش على أن يكون تابعا لصاحب القرار، ما يعرف هو يتخذ قرار. ورأس المال دائما يحتاج إلى إلى إلى عقلية المفكر وليس المدبر، يعني اللي يفكر شلون تصير بس مو اللي يروح يدبرها أو يرتبها. والناس مرات يعني أكو أشخاص، إحنا مثل ما إحنا شفنا عبر التاريخ، أكو ناس تجي للدنيا هي تقود ما تنقاد. ستقول الشعب العراقي، لا، الشعب العراقي أصلا أكثر شعب هو ينقاد، ولا في بعياته قاد، بدليل كل الثورات اللي هو سواها تخرب بالنص. فلذلك هو طاع ناس، الفرد العراقي أكثر فرد متنمر على كل شيء ماكو. يعني صراحة الواحد يجي يغالي على الموضوع، إلا ما بعض الأفراد الذين وصلوا إلى مرحلة من التصالح مع النفس وافتهموا هاي الفكرة وعدلوها. لكن ناس لحدها ما مفتهمة، تعتقد هي إذا مشت بالشارع وظل للسيارة وفتحت الصافرة العالم كلها راح يعني تخاف من عندها، ومو خوف ومناسبة. هسه اليوم إحنا السيارات التي تعمل بهذه الطريقة تحتقر حتى وإن كانت المسؤول. يعني ذاك اليوم من فمك أو دينك النائب عزيز ناصر حكاها، قال ليش هو المواطن ما تظل سيارته وسيارة النائب حتى ما يدفع فلوس النوب؟ هسه نائب تو عندك فلوس، هسه تدفع هي 5 ملايين حسب قرار مديرية مرور عامة ويا الموافق 5 ملايين بالسنة. شو ما عندك 5 ملايين؟ شو نائب فلوس ماكو؟ معاون مدير عام، مدري معاون وكيل، مدري شنو، عدنا الجمهوري صافة طلع مقدم رشوة 200 مليون، انت ما عندك. المهم ولا تجدد بعدكم هسه، بعد ما صار المنافع الإدارية شوية سلم الحديدة حامية، طلعوا ملفات وهاي عجبت مال وزارة التربية، طلعين ملف حلو كل الجميل. المهم، فإذا بالتالي البعض من العدنة يرى إلى أنه هو يعني هذا الشخص هو ممكن ينقاد ما يقود، فإذاك لا يمكن أن أعتبر من ينقاد هو قدوة. أنا لازم أقتدي بالذي يقود عندما يقف في المعركة والواحد. وكانت واحدة من سنن المعارك قبل من كانت أيام الشجاعة وتشب وجههم قابل عقود جنائية كبيكة، شايل سيفه ويوقف القادة والواحد
وينطي امر الهجوم ويقول لهم هجموا، الجماعه يهدون قدامه، هو يجيك على الحصان طربك طربك طبكه في الاربعه خمسه كتل، عاشت الامور مشت 100%. يصير اهميته طبعا هو مهم، ولكن هنالك الاقل من اهميه لكن اكثر رمزيه، او العلم اللي صاحب الرايه هذا لازم يبقى. هاي هي الطريقه كيف يمكن تسقيطها هسه. هنا واحد مرته هو قائد، احنا اليوم عندنا قائد وعندنا الاتش ار. الاتش ار ترى حامل الرايه بالمناسبه، الاتش ار ما تعرفوه هيومن ريسورس، اي موارد البشريه. فهم هسه هذا هو حامل الرايه. ليش؟ لان هذا الشخص الذي يحتك مباشره معه ويعطي او يقوم بعمليه تنظيم الجيش. هاي هيك القياده تصير، قياده العمل تختلف. هسه مثلا احنا انا على مستوى الاعلام وهي شايف ناس يعني كاعلاميين روعه، اربعه ما يختلفون عليهم، بس من يجي هو يكون يقود يفلشه تفليش، ما بين يفلسك ما بين ما يعرف يتصرف، تحسه معزوم غير عرس. ولذلك تسقط المؤسسات بعدم وجود قائد حقيقي للمؤسسة. لأن يعني القائد الحقيقي شنو؟ أنا يعني ليش اليوم يعني هي كانت بالبداية، أنا أحكيكم واحدة من أسرار الإعلام، كانت بالبداية يجيبوننا مدراء مو يعني صديق المالك قرايب أبو المال، مش يجي ما يعرف كجيبه، وهي إدارة كلها إدارة. الإعلام ما يدار بهذه الطريقة، يدار بطريقة مختلفة. فلذلك هذا يجي ما يعرف مصور أو مخرج، أو مع احترامي واعتزازي بهذه المهنة لكن هي مهنة جميلة جدا اللي هو بالخدمات، يفلش لك مؤسسة كاملة. لا ما بالعكس، هذا جيد. عمر سامر رأي تحياتي لك حبيبي، هذا جيد بالمناسبة. هذا بالنسبة لبعض الأشخاص اللي أعرفهم أنا حاليا هذا رقم واحد يعني جيد. بقي وين دي احكي لي عن احد المدراء كنت اعمل في مؤسسه انا سابقه، وبصراحه يشاد اليه يعني يرفع له القبعه، وكل اصدقائه يعمل بهذه الطريقه، طريقه الفريق الواحد. واحنا نعرف قنوات اغلقت بسبب مدراها. فلذلك هذا اللي مو لما نشوف انتكم مشروع وهذه القياده الجيده يشار لها ويشار لها انه هذا اقتدي به. بس ما اقتدي لي بواحد اني طاب لي اربع خمس مشاريع كلينس بالشارع ما عرف يبيع، هسه النبته على قول الله تعالى انا اقتدي ما ترى. ممكن اقتدي باب عاش كل حياته موظف وما طور ابناء عائلته. الحكي التطوير مو الدراسه مو الرسم، مو طلعهم كلهم دكاتره وانت موظف، ما له خصه. هذا جزء من واجبك انت الاب، واجبك انت من خلفت ورتبت امورك وتزوجت، واجبك أن توصل هؤلاء الأولاد إلى بر الأمان بعد وراهم وكل من. بس بالتالي أنا ما أقدر أقول عن واحد شخص عاش بالوظيفة أو بعمل محدود أو مشي العائلة، مشيتها الله مشاها مو أنت، لأن الله يرزقك، الله رزقك

0: على وجههم، هاي دائما يقولوها أهلنا. فما ممكن أقتدي بالشخص أو بالأب أو بالأم أو بالأخ اللي كان شيء وأصبح شيئا أفضل. وعندما أصبح شيء أفضل أو أصبح شيء جيد، خير عم على البقية. هاي الفكرة بالقدوة. بعد قدوة ترى بالمناسبة هي فد شيء كلش مهم بالحياة. أي شخص اليوم هسه يسمعنا أو ممكن يتابعنا على شو اسمها تيك توك، أي واحد اليوم يتابعنا أو يشوفه ما عنده قدوة، راجع نفسك أخي ولا ترفع سقف توقعاتك بالقدوة مالتك. أكو ناس يعني إحنا كنا نعرف في ديننا الحنيف هنالك نتداولناها، هي ما موجودة بس إحنا تداولناها اعتزازا بالشخصية، وقلنا محمد قدوتنا. بس انت على الحال كم واحد من يقول محمد قدوتنا هو يقتدي بهذا الرسول العظيم؟ شنو سويته مثله؟ تعفف مثله متى؟ لا زين. انت مثله نصرت المظلوم؟ لا. انت مثله حملت رسالة بالرغم وتحدث بصوت الحق بالرغم من عادوا كل أهلك؟ لا. أقعد على صفحة ما يمكن الموضوع معزوم انت بالعرس. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، مساء الورد.
0: مساء النور يا هلا مرحبا
1: حبيبي ابو السلاطين، كل عام وانتم بخير والثبات على ولايه امير المؤمنين اجمعين ان شاء الله.
0: الله يخليك بدول عينك، الله يسلمك
1: يسلمك ويعافيك. تحياتي لك وللعمار وكل المستمعين. معك مصطفى التميمي.
0: اهلا بك يا مصطفى
1: حبيب قلبي.
0: سولف لي منو انت او تقول هذا الشخص ممكن اعتبره قدوه.
1: والله انا يعني بصراحه قديم الوالد كنت متاثر بيه، اشوفه وحنانه على العائله وعلى اهل وعلى والدتي، ويعني الصبر والعزيمه والاصرار اللي عنده، فبصراحه كنت يعني متاثر بيه كلش. والوالده هم يعني كنت اشوفها شلون يعني تتطلب الدعم الايجابي للوالد والأخوتي الأكبر مني وخواتي والدعم، وأشوف الضيمة يعني أنا بصراحة من كبرت يلا وعيت على هالموضوع.
0: يلا عرفت شنو معنى الضيمة يعني
1: بالضبط، يعني كنت أشوف الضيمة عندها تشوف بسلاسة ما تحس، يعني تسوي من اللا شيء شيء ومن الماكو أكو وما تحسس والدي بهالموضوع. فبصراحة يعني أنا محظوظ جدا بوالدي ووالدتي، يعني مو شيء والدي ووالدتي الله شاهد، بس يعني يعني هو
0: تحكي عن تجربتهم هم كأشخاص
1: بالضبط. وأستاذ سلطان أغلب العراقيين في فترة الحصار يعني الأمهات ساندوا يعني أزواجهم بصورة مو طبيعية. إيه
0: طبعا
1: إيه يعني خاصة صنع وجال، يعني هاي اللي أنا اللي أشوفها قدام عيني اللي سوت الكب واللي سوت تخيط واللي قامت تخبز واللي تبيع الحصة الزايدة تعطي فلوس هاي رجلها حتى يمشي بها أموره. يعني وأنا يعني والدتي كانت من هذا النوع بصراحة. ووالدي هم يعني رجل عزة نفس، يعني عزة نفس وكبرياء، ما كان يعني يروح يعني يطلب أشوفه من عمامي اللي هم أخوانه. وأنا أحد عمامي كانت أموره يعني بيتش الفترة زينة، ما راح له ولا طلب منه بيتش الفترة ولا أبد، ومشي الأمور باللي هو مشاه وهاي. بصراحة يعني هم قدوتي بالحياة، وأنا الحمد لله وأشكر مختدي بهم، وإن شاء الله اللي أقدر عليه أكمله
0: إن شاء الله. هاي واللي هم يتمنى. هاي بمناسبة هاي أهم، عندما تقتدي بشخص هي عبارة عن رسالة، عندما تقتدي بالضبط. بشخص حاول أولا أن تكون انعكاس ومرآة جيدة إليه، وثانيا أن تكمل ما هو سواه، يعني تعدل عليه.
1: وأكمل ما هو اللي كان يريد يطمح إله وما قدر يسوي في سبيل أفرحه.
0: صحيح 100%. بس إحنا مرات إحنا حتى القدوة مالتنا قد يقع في أخطاء، وهو بشر لازم يقع في أخطاء.
1: أكيد.
0: فلذلك أنا ممكن اليوم أستفاد من الأخطاء التي هو وقع بها وشو أقدر أعدلها.
1: بالمناسبة أستاذ سلطان، النصيحة اللي تعطيها إياها والدتك أو والدك أخذ بها وأنت مغمض، لأن هم ذول أقرب اثنين يتمنونك الخير ويشوفون مصلحتك ويتمنون انت تصير افضل منهم. بدل الاثنين
0: هي قاعده كل ابائنا وامهاتنا الوحيدين اللي يحبون يصيرون سمنتهم هم اولادهم بس.
1: بالضبط. فيعطيك نصيحه اخذها وانت مغمض بصراحه، لان هو افهم منك تجارب الحياه.

0: واكيد يتمنى لك الخير. يقول صحيح. لك هاي صح جيد هاي خطا تجنبها.
1: صحيح.
0: تحياتي لك يا حبيبي. روحي انت.
1: شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. شكرا. يعني بصراحة شوفوا حتى نكون منصفين إحنا ولا منغض البصر عن هذا الجانب إلى أنه مو كل الآباء هم ترى والأمهات هم جيدين في هذا الوقت. يعني أنا حاليا إذا أريد أغربل أجيال من الآباء والأمهات حتى في جيل أجدادنا وبيبياتنا ما كانوا كلهم زينين. الأغلبية كانت زينة أي بس أكو كانت بعض الحالات اللي هي مو جيدة. هذا اللي على سالفة حرم أهله كان عبارة عن إنسان يعني تصرفاته وقراراته أذت عائلة كاملة فعادي. بس المشكلة وين؟ المشكلة إحنا جيل بعد جيل دي يزيدون عدد الآباء والأمهات السيئين على جيدين. يعني ما ممكن مقارنة مثلا اليوم سلطان بجدة ما ممكن. تقول لي الظروف؟ لا مو الظروف. عندنا نحكي عن آلية ترتيب وتنظيم وإدارة عائلة تختلف. طبعا الأعداد تختلف لكن الاستراتيجية واحدة. فما ممكن وما ممكن مقارنة مثلا مثلا هسه ابني بجده اللي هو والدي الله يرحمه. ما ممكن ما نقدر. فلذلك الجيل جيل بعد جيل عملية إدارة العائلة اختلفت عندهم. فلذلك احنا مو كل الآباء ممكن ناخذهم قدوة أنا قلت ولا كل الأمهات قدوة ولا كل الأخوة. وأكو واحد يعني صديق عندي أنا أعرفه هو أخته قدوته دائما يقول أنا أختي يا بليش يقول أمنا وأبونا توفى واحد ورا الأخ سنة بسنة فهي أكبر من عنده. طبعا هو يعتبر من الولد اللي هو يعني مو ولد هو الولد الخمسة هم يعني خمس أخوة وثلاث بنات. فهو أخته الكبيرة وراها هو فرق ما بيناتهم 4 سنين. يقول هي تخيل واحدة توفى أبوها عمرها هي كان في ذلك الوقت 14 سنة هو 9 سنين 4 سنين 3 سنين يمكن المهم أي صح 5 سنين فرق. يقول خالتي فترة وبعدين لحد ما صارت 20 توظفت عاد هي ربتنا كدنا ثم دقدق واحد ورا الأخ. فصار الموضوع إلى أن الأخت الكبيرة هي ربتهم فلذلك هو يعتبر أخته قدوة. يقول لي قدرت تدير هذه العائلة بنات إحنا يعني عند 4 بنات وثلاث ولد 7 هم حقيقة موضوع كبير جدا عليها. فلذلك هم يصحوا لها يعني أمي. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: سلطان الحبيب
1: يا أهلا
2: شلون الصحة
1: شلون الأخبار موقف
2: اشتاقي لك ومبارك على المشروع الجديد.
1: حبيبي بارك بيك ان شاء الله يا رب. سالف لي من قدوتك؟
2: يعني بصراحة ما عندي احد قدوة.
1: ما عندك؟ ليش؟
2: لا يعني ممكن اكون على مر العمر 37 سنة اكو اشخاص تصرف هنا تصرف صح هنا تصرف صح بس من تجي انت جمالا لا أنت تريد تصير مثل أبوك ولا تصير مثل أخوك
1: صح.
2: ولا تصير مثل كان بالدنيا على قولة ماكونهي. ماكونهي يقول أنا نفسي بعد 5 سنوات هو القدوة. أنا نفسي بعد 10 سنوات هو القدوة. أنا دا أسعى على الشدو مالتي على الظل مالتي. يا ترى راح أصلى أو لا ما أعرف. يعني فكرة القدوة يعني ما أعرف يعني
1: كذبة؟
2: ما مفتهمها يعني انت يعني مثلا انا اقتدي بالامام علي قبل شويه ولد هو ماجستير فلسفه فهو يتناول الاشياء يعني دكتور فلسفه حاليا دي يكمل دكتوراه فلسفه نفس الستوري لطيف يقول نهايه الستوري قال جمله حلوه قال انا ليس بحاجه ان تعرفني على علي وانما بحاجه لاتعرف عليك.
1: حلو.
2: فأنت من تريد اليوم على النبي طالب قدوتك يا ترى أنت تقدر تتصرف وفق تاريخيا اللي نقلنا على النبي طالب مثل ما كان على النبي طالب يتصرف صعبة كلش صعبة. فالقدوة يحكمها هواي تفاصيل ممكن الزمن نفسه إذا تغير عن أبوك عنك أنت ما راح تقدر تصير مثل أبوك بيئة المجتمع، كثرة الخيارات، قلة الخيارات، صعوبة الخيارات اللي انت شنت بيها البيئة، انت جزءاني في زمن ما عايشين بقرية، انا من كبر صار عمر 20 سنة جيت عايش المدينة، النسفة كل الاشياء والمبادئ
1: صحيح
2: بالتالي صحيح. انا اريد اتمدن، من اجيت للمدينة اريد لا اخرب المدينة. هاي كارثة انه الناس من تجي المدينة تبقى قروية، وهذا هاي كارثة. أنا من أجل المدينة، المدينة هي الاحترامها إلى لبسها، من تروح للقرية، القرية إلى لبسها والاحترامها،
1: صح.
2: وكل الأشياء تأثر على أنه القدوة شيء مفهوم. يعني كل الأشياء بالحياة هي أشياء غير مفهومة يقينيا، إنما ما تكون الفكرة دمثة أو قوية يبقى أكو جانب من عندها قابل للشك وقابل للتشكيك.
1: صحيح.
2: فإجمالاً أنا ما عندي قدوة، عندي ناس مروا بحياتي أحترمهم، أحترمهم، أحترم آراء أصدقاء عزيزين، أخ كبير، أم الله يرحمها، أخت، أخوان، تفتهم شلون هم أخذت جزء يعني عقل الباطن أو كاركتر يعني
1: قد ما نوصل إلى الصفة اللي إحنا نريدها.
2: ما مو بكيفك أنت تأثر، مثلا أكو ناس عراقي، هو عراقي، صفة الصدفة أنه ينولد باليابان أو ينولد بالصين، تلقى حتى شكله أخذ من أشكالهم، هو جيناته بيور عراقي.
1: أي أي صحيح،
2: أكو ثلاثة حادين متابعهم
1: 100%.
2: فأنت تخيل
1: أكو البني اللي عايش شانت باليابان شكلها صار ياباني، هي عراقية أصلا، طلعت إمارات كبيرة عراقية أتوقع من الغربية هي أعتقد.
2: أي وكو خليجي، خليجي هم عايش هسه شكله ده يتغير والله ده، يعني إذا ترجع ستوريات الريلزات مالته من البداية شكله ده، لأن البيئة كلها بطبيعتها كلها تغير.
1: صحيح.
2: فأنت شلون تريدني أني أقتدي بعلي بن أبي طالب قبل 1400 وما أدري كم سنة، أو أبويا قبل يعني أني أبويا موالي 39 تمام؟ الله يرحمه يرحمه ويتعافى. يعني أنا من ولدني بال89 يعني هو إيش قد عمره؟ 39 89 إيش قد؟ 50 سنة؟
1: أي تقريبا.
2: يعني تتخيل أبويا 50 سنة وأني يلا إجيت للدنيا.
1: إيه.
2: هو 50 سنة من عمره بتجارب وحياته، جاني بعد كبرت 20 سنة.
1: إيه.
2: تمام؟
1: ما ضابطه.
2: ما ضابطه انه انا شفت من عنده يدوب الاشياء 50% حبيتها 50% ما حبيتها، جيت للمدينه حياتي تغيرت 180 درجه.
1: باهي هنا انا شوف هسه هنا صار عندنا خلل، هسه خليني اعقب عليها يعني بصراحه هذا موضوع هو على قولتك القدوه، فد موضوع كلش كبير، بس احنا مرات ناخذه بطريقه عاطفيه، وهذا طبعا اكبر غلط يعني بالحياه كلها اصلا.
2: وهي هاي الكارثه يعني مرات نسولف انا وزوجتي أقولها أنت هم تطمحين، أنا آسف طولت كل شيء.
1: لا لا عندنا فاصل إحنا سولف فيه.
2: تطمحين يعني إنه أولادنا أو بناتنا إذا الله رزقنا يكونون مثلك أو مثلي. قالت أنا أسوي لها هاي فايف، يعني نسوي من الجواب من هيك. قلت لها زين ليش؟ تقول لها أنا هواي عندي أغلاط بحياتي، أتمنى إنه أنت تساعدني. واحد يساعد الثاني حتى
1: نقللها، اي
2: افضل من ابن اقل عقد نفسيه من
1: اي على الاقل رهاسات ما عندهم،
2: رهاسات ما عندهم. فلازم نحاول نخليهم نربيهم اول 20 سنه ببيئه وحده، مو مثل انه يريد يغير بيئته، وحاول بالبيئه اللي هو يكون فلكسيبل ويكون مرتاح نوعا.
1: صحيح.
2: أنا آسف على
1: التأخير، حبيبي
2: كلش آسف، وأتمنى تكونوا كلكم
1: خير. بالعكس، شكرا جزيلا لك، تسلم يا حبيبي، ممنون.
2: شكرا
1: لك، بكامل القدر. شوفوا هو الموضوع يعني إيش قد ما يكون متشعب، إيش قد ما يكون هو بتفاصيل ثانية، إحنا بصراحة يعني يمكن كنا نطمح إلى أن يكون هنالك لدينا فد نوع من القدوة كشخص معين، بس يعني يبقى هذا السؤال، خلينا نشوف أيضا من خلال طبعا مستمعين اللي راح يتصلون بينا من وعدهم من الأشخاص اللي هم يعتبروا قدوة في حياتهم. فاصل ونرجع إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق

0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها بتوقيت الرشيد أف أم.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو
4: بعد عيون الفضول.

0: عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW 1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد
3: رخصة

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشوا يعني

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا بالساعه الثانيه، وطبعا في حلقتنا لهذا اليوم سؤالنا يقول منو الشخص اللي تعتبره انت قدوتك؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780-021-4115 و0780-021-6117، وبامكانكم التواصل ويانا ايضا من خلال رقم الهاتف اللي هو 0 على الواتساب 0720-114-115، وتكونوا ويانا على الهواء. عندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك
0: اخوي؟ شلون الاخبار؟
1: شلون
0: احوالك؟ انت شنو دزيت لي على الانستغرام بعد دزلك ما تجاوبني؟
1: لا صدق والله.
0: والله؟
1: صدق والله.
0: انت مو دزيت لي؟
1: تعرف شنو اسوي احنا؟ اي بس ما شفتك.
0: اه اوكي.
1: ما طاب على الانستغرام.
0: اه زين.
1: بس تشوفني هسه غير متصل.
0: يعني اوكي.
1: يعني
0: ايه. طيب.
1: بس ترى الاغنيه فشي.
0: يا اغنيه. اه. ايه.
1: هو
0: على مو هذا الموضوع. هو لا مهند محسن عنده تفاصيل.
1: إيه قبل 3 ساعات. إيه قبل 3 ساعات أنا قبل شوي قاعد
0: منه. إيه.
1: إحنا نايمين أنتوا قاعدين.
0: إحنا إيه. أنتوا تبقوا نايمين.
1: إحنا بعدنا نايمين. بس ترى قاعد. إيه بس ترى خطيرة يعني هي حتى يقول المشكلة مو بالاسم هذا كانت الإلاف شيء.
0: إيه.
1: ترى هو بداياته كانت يعني هاي الأشعار ما أنت.
0: خبر شنو يعني. شنو بدايته كانت فيها مفردات جديدة ما حد يستخدمها.
1: إيه إيه.
0: وهو أبدع بيها يعني.
1: فيها فلسفة والله فيها فلسفة كانت.
0: إيه.
1: هو أكبر شيء عنده لا يا صديقي يعني.
0: إيه. بعد يعني قل لي إيه اسمع خير. أكون عايز تحبه. إيه.
1: اي بس قديمه
0: حماته
1: حلوه يعني
0: القديمات طيب. حلوه
1: اي طيب على ذكر القدوه ايه. ما ادري الموضوع كبير سلطان مال انه تخلي شخص قدوه لك الموضوع كلش كبير
0: ايه.
1: يعني بالمناسبه حاليا انا اشوف هسه في المجتمع العراقي وايد ناس تاخذ اشخاص قدوه لهم بدون وعي يعني غامضين وتاخذ انه هو قدوه لك اللي هذا يصير عندنا بالإدارة اللي يصير بالمجتمع سوء التصرفات لأنه أكو ناس ما أخذ قدوة يعني هذا الشخص كل حدا فيه طبق كل شيء من شخصيته زين إنه مو مهم إنه هذا الشخص يخبص
0: هم أصلا عندهم مو مهم إنه هذا الشخص يكون ممكن جيد أو مو جيد بس خلاص هم يقتدون به وما عندهم مشكله الا انه حتى وان كان اكو الف علامه استفهام عليه اصلا يعني
1: اخطاء عنده
0: اي ما يضر عندهم لان هم شايفين انه هو جيد وهي وجهه نظرهم طبعا
1: هو. اي هي وجهه نظرهم يعني هي اكيد فقلت لك هذا انه هذا المجتمع دي يصير فيه انحدار ودي يصير فيه صراعات بين الاشخاص لانه حتى ما يحترم شخص الاخر انه يقول له هذا الشخص خطا ما راح يقبل هو يعتبره هو قدوة
0: مالك 100% دليل المراهقين عندهم سالفة انه دائما يعني عندهم مشكلة بالاقتداء يعني صح. المراهقين دائما يقتدي بشخص تلقاه هو يعني كلش تافه بس خلاص هو مقتدي بيه وشايف انه هو جيد وما يقبل احد
1: يبكي من يشوفه
0: ايوه يبكي من يشوفه هاي السوالف مالته
1: يبكي من يشوفه واشياء فاذا ترجع عليه كشخصيه عادي ما احب ما عندي قدوه كشخصيه عادي ما اتحمل شخصيه انه اكو عندي قدوه انا ممكن انه قدوه نفسي اتحمل كل التصرفات اللي انا اسويها لانه موضوع القدوه ترى صعب تعرف ليش لانه انت لازم تطبق كل حدا فيها مثلا يعني سلوكه صفاته كلها تطبقها لازم
0: صح
1: زيان.
0: لازم تكون انت عبارة عن
1: الوقت.
0: عن نسخة اخرى من عنده يعني
1: بس كابي مالته كابي بس نفس الشيء وبعدين انت اذا تعتبره قدوة مثلا اكو اشياء يسويها خطأ انت ما راح تسويها زين زين شلون تعتبره قدوة زين وهذا الشخص سوى لك شغلات خطأ زين وبقيت انت ما قبلت إذا هذا مو قدوة. أنا أقول لك أكو أشخاص تأثرت بيهم فعلاً يعني أشخاص تأثرت بيهم
0: أنا قلت كشغل التأثر يختلف يعني تماماً.
1: بالضبط.
0: أي.
1: كأسلوب مثلاً حياة وهذا بس ما أعتبرهم قدوة يعني لأنه أكو صفات قلت لك أنا صفات أكو أشياء مو زينة ما أحبها بيهم وما أسويها فإذا في هاي الحالة أنا هم مو قدوة. هم لانه يعني هم انا تاثرت فيهم. مثلا انا كان عندي مدير يعني تربي بطريقه شو اسمه طريقه طريقه ادارته للازمات يعني ذكاء اداره يعني طريقه ادارته.
0: طيب
1: تعلمت من عنده هواي اشياء طبعا على المستوى المهني وعلى مستوى انه تعرف انت داخل ببلد انت ما تعرف كل شيء عنه. فهو كان يعلمني ويدر شو اسمه فاعتبرته ممكن انه مو قدوه بس اثرت به وايد اثرت به. فموضوع القدوه يعني يا ريت لو اي واحد يفكر يعني هوايه قبل لا يقرر انه
0: يقرر انه هذا الشخص يرتدي به. صحيح 100% طبعا
1: هذا اللي
0: تحياتي لك حبيبي. انا اشكرك
1: حبيبي سلطان.
0: شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بك. مع السلامه.
1: عيد عليك
0: حبيبي. الله يخليك.
1: انا اشكرك.
0: اوكي حلوه. ناخذ اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك سلطان؟
0: وين مختفيه؟
2: ايه انا بالنسبه
0: لي ايه لا جاوبينا اول مره على السؤال سالته. انت وين مختفيه؟
2: عفوا ما سمعت السؤال.
0: انت وين مختفيه؟
2: انا المختفيه؟ لا خبرتك اول بارحه.
0: اي اول بارحه راحت. اول بارحه كان الموضوع حامي الوطيس.
2: ما ادري ما حبيت اشارك
0: لي. يلا اوكي قولي لي.
2: الجزارات وضرب يا هواي
0: ناس. سالفي.
2: ايه انا ما عندي قدوه.
0: ما عندك قدوة؟
2: لأنه القدوة يعني إنه أنت تأخذ الخطوة مثل ما هو بدون تفكير. هو هيك أنا صار هيك مثله. ممكن أبدي إعجابي بتصرف شخص، بوعي شخص، بأسلوبه بالحياة. ممكن أقتدي بجزئية إن هو كشخص لا ما عندك قدوة.
0: ما عندك.
2: يعني أنا أشوف نفسي قدوة نفسي. حسب منسوب الصح والغلط اللي عندي، حسب منسوب الطموح اللي عندي ده أقدر أحقق هذا الشيء. فأنا أشوف نفسي قدوة نفسي. بس أنه كشخص لا ما عندي.
0: وتعتقدين أنه بما أنت قدوة نفسك هذا الموضوع جيد بالنسبة لك؟
2: أكيد طبعا. خصوصا أنه إذا أنت حسب منسوب الصح والغلط اللي عندك، أنت تعرف هو صح والغلط
0: نسبي
2: يعني. فحسب منسوب الصح والغلط اللي عندك، انت اذا ماشي حسب رؤيتك فهذا الشيء معناته يعتبر جيد. وحسب مستوى الطموحات، فانا اذا اقدر يعني الحمد لله والشكر اذا اقدر احقق يعني توفيق من رب العالمين
0: طبعا،
2: فهذا الشيء من يعتبر جيد.
0: اي
2: فانا اعتبر نفسي قدوة نفسي.
0: ما تعتبرين قدوة نفسك جيد.
2: والمشكلة يعني المشكلة الإنسان يوصل مرحلة من الوعي الموضوع كلش متعب.
0: إيه طبعاً.
2: يعني والله الوعي اللعنة للإنسان.
0: مو هي عديش وجد عند الإنسان صوت الضمير عالي يصير عنده.
2: يعني جديد الإنسان يحاول يوصل

0: نفسه ويوعي وهاي، بس بعدين يشوف نفسه انه هو طب بوادي بعد ما يجي بيطلع من عنده. متعب الموضوع جدا،
1: والدوامه مالته صعبه توصل بيها نقاط معينه.
0: هاي مره تجيني لحظات من اقعد هيك اصلا بالناس البسيطه احسدهم والله.
1: ليش
0: يعني احسد هذول الناس اللي عايشين حياه على بساطتها ميالهم.
1: انت بمناسبه هي وجهه نظرك بالبساطه، بس مو بالنسبه لهم قد ما تكون بسيطه.
0: اكيد طبعا طبعا وجهه نظرك بالبساطه يعني يكون مستوى همومهم يعني
1: منخفض.
0: الشغلات اللي هم يعانون بها في حياتهم ما ادري انا اشوفها بسيطه.
1: مو هي هم نرجع انه مستوى ال ال ال خل اسميها الهموم اللي انت تقصديها، هم بالنسبة لهم هاي كلش عالية، يعني هاي البيك مالتهم، بينما أنت تشوفيها أنه لا. تقول يعني أكمرات مثلا، ولا صديق عندي في اليوم قال لي أني أتمنى يصير عندي يعني مشكلة أنه شون أجيب خبز للبيت. فقلت له تعتقد أنه هي هاي يعني صغيرة؟ قال لي كلش صغيرة. قلت له صغيرة لأن أنت عندك 10,000، بس تخيل لو عندك أنت ربع ولازم تجيب 1,000، إيش قد بالنسبة لك راح تصير مهمة هاي
0: بالنسبه لهذا الانسان؟ شو
1: برايك؟ طبعا صعبه. قلت له شفت؟ فاذا بالتالي هي سهله بالنسبه لك، لان انت تملك 100,000، فبالتالي الخبز اللي ب 10,000 واللي ب 1,000 مو فد شيء، بس انت بالنسبه لك الموضوع يعني كبير ما تقدر توصل له، هو ذاك بالنسبه له كبير. طيب
0: بس هي حسب يعني حسب خبرتي بسيطه بالحياه. المشكله انه الانسان اشوفه ايش قد يصعد وعي الادراك عنده، مسؤولياته بديد وياها ما اعرف ليش.
1: اي صحيح،
0: ما اعرف شنو يعني شنو الربط، ما ادري.
1: اي والله صح،
0: هاي صعبه يعني، ما هاي اللي تحكل على الانسان.
1: صح، هي هاي وحده من الاشياء اللي هي اللي نقول عليها وعي. لان انت يكون عندك وعي عالي فتشوف اشياء تقول معقوله. طبعا مناسب وين يعني عفوا سخافتها ورا ما تخلص؟
0: لا
1: والله وداتك ورا ما تخلص تقول هي كان شغله هذيتني مزعجتني من ذاك الوقت.
0: اي بس هي ورا ما تخلص تقول هذا هني انت تكون طابق شيء اكبر.
1: اي مو ايش دا اقول لك، هي هاي
0: هي دوامه بالضبط.
1: اي دوامه كبيره. لا دوامه كبيره.
0: فالانسان من يوعي يعني من يوصل مرحله بالوعي يكتشف انه هو حتى ما يقدر يخلي قدوه لنفسه.
1: اي هي
0: يكتشف انه هذول الناس اللي هو جزء شايفهم كان بالعين الكبيره، بعدين يكتشف انه اصلا هم كان عندهم جانب اسود
1: في حياتهم.
0: فهو شلون
1: يخلي كل عندنا جوانب سوداء؟
0: اكيد طبعا طبعا. اكو ناس ما تشوف هذا الشيء، مثل ما عندك وعي تقوم تشوفه. فان تقول شلون اخلي هذا انا قدوه
1: لي، مو شلون اخلي هذا، شلون كنت مخلي هذا قدوه لي،
0: او شلون كنت مخليه قدوه لي.
1: هي حاجه. طيب انا اشكر شكرا جزيلا،
0: ممنون
1: منك، تحياتي لك يا ورده. شكرا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا بهلو.
1: يا اهلا وسهلا،
2: شلونكم عيني؟
1: شلون الاخبار؟
2: انت شنو انت بالي اليوم الظهر لو شنو؟
1: ليش؟
2: تعالك على الفيس على هذا الموضوع.
1: ليش؟
2: انت تدري بتعليقات على الفيس؟
1: ادري بك انت تعليقاتك ناريه.
2: احد الاخوه ناشر على شخص من دول الجوار انه هذا احنا نقتدي به واحنا ما ادري شنو.
1: طيب
2: علقت لك، قلت له يا الاهم انت عندك الدين ولا الوطن؟ قال لا دين، قال لا الوطن.

0: هدفي في ميسي.
1: زين
2: هدفي في ميسي. والله يعني صارت اخر شيء مسح المنشور يعني قبل ما حط الرجايل مسح المنشور. والله شلونكم عيني؟
1: شلون الاخبار؟ قل لي.
2: بس هاي مو معناته انه انت تقتدي به وتمشي على نهجه. هو مثل اغلبهم مثل تنموي عشان تنموي
1: إيه لازم لازم كل مكالمة ماكو كلمة تطلع ما أدري شلون. إيه زين
2: أنت ما أني أنا طلع على الدرس زمان إيش من الله تعالى قال يقول ولكم كان لكم أدوة ثانية استمرار لمجاعة واليوم الآخر غالبا إحنا ما نسويه على غلط لازم نكتب في الدفاتر إلا تقريبا رجل إلا تسوي هاي الشغل أبو بشر الله عليه وسلم الأمة اللي هم الناس عبد الحاف
1: هو
2: انت
1: وصلت لدرجه الكال والاقتداء بهم.
2: حلو.
1: اي ابو بروحي انا. خلصت.
2: اه هو مو صح. شنو ما يقول لك انا اكتب وامي؟
1: ما شفت وين هاي؟
2: الجرور شفت
1: انا اكتب وامي. اه هو
2: والله. رجل عايز
1: صوت لي
2: حياتي
1: حياتي سلام. طيب خلينا نجي تحيه طبعا الى صديقه عزيزه ليجة حياتي لك وان شاء الله يا رب دائما ايام جميله ورائعه وتحتي من بلاد بيروت. طيب شنو عندنا اتصال؟ الو
3: عم عندك اتصال. الو
1: من انت؟ عم حتى تجي اتصالتي
3: انا يا ابو حسين.
1: ابو حسين شو الاخبار؟
3: والله البار تمام. شوف لي يسوي فيلم ويا طلع
1: بس بقوي
3: لا مقوي انا الحاله
1: رجاء وجهات نظر انا اقول قوي لا تقول لا مو قوي وجهه نظر مو قوي هو قوي هو
3: anyway.
1: ايه
3: ريلي شوف سلطان من بلت الحقه شفت مو الحقه قلت هذا وجهه
1: ليش
3: بصراحه قلت ما شارك هذا الدوء والديه بمواضيع تعبت منها ابهس احب الفوضى
1: زين
3: بس استقبلت كلمه انه اذا ما عندك قوه روح ارجع نفسك
1: حلوه
3: يعني الشيء صارت القدوة بحياة شيء أساسي
1: مثلا
3: أسيل كان يجاوبني الله أكبر صار الأربع استسعين يوه شيء أساسي
1: أي شيء أساسي
3: زين أنا عندي قدوة عظيمة بحياتي اقتد بيها بس تعبت ومدى أقصى مواصلة هو والدي العزيز
1: أي الله يحفظه
3: والدي الله يخليك حفظك والدك إن شاء الله والدي ما وقع حرب بس دار ناجح بالعراق ها ما أريد أحكي لك على الماضي خلنا نحكي يوم عمره فوق 70 سنة ما مجتمع والبلده فتح شروع حقق بالنجاح اللي هو أنا فتحته أنا أساس بس ما أقدر تعبت استلام بشاحن مشاعر
1: ساعة
3: وردة فقررت يعني ما أقتدي بي بس أروح ألتجيء بالنصيحة بسؤال إيه يسألني بس ما أقتدي بي عبت ما قدرت
1: شنو متعب بي
3: يعني هاي ما يفصل بين مشاكل الشغل وشارع والبيت ما
1: شيء
3: بشي كل صبا لا يعني حاولت بخير استسلمت عاي مضيت عالو ترى وضع المالي 1-2-3
1: بينما وافد قايلها
3: هو قاعد وقلت هو
1: رجال تاجر
3: عمره ما حسسنا معوق عمره حسسنا هو خسر تجارته لربح خلى مستوى الحياة ماشي معين بالعكس يصعد ما ينزل بعدين شايف هو عارف حارب السوق
1: زي قاتل وانتم تدرون وانتم عايشين على سلم ما اختلف عليكم شيء
3: ما خلاف ورغم هو رغم هو علمني شلون اشتغل وشلون اعيش بس ما قدرت اخذ كل
1: شيء
3: عندك اخوي عكسي اخوي صار حر هم مثل تغيير مش شغله
1: محمد هو اشياء تتعلم تبي اعلمك اياها اوكي اشياء تعلم
3: تيجي من الفطره
1: شكرا فطره خبره مرات تجارب تجربه تجيك تفلك تفلك يعني تفك من جد وتربك
3: سلطان التجربه بالحياه مو قليله انا الراتب اصعب تجربه بالعالم
1: ايه عظيم لازم تبيك
3: اي انا قلت لك هي القوة مو اساس بالحياة انت قلت لي انا رغم انه كذا

0: اخذ ادوه واقتدي به حققت نجاحات حلوه بحياتي.
1: زين لما تقول اقتدي بنفسي؟
0: نفسي لا هذا غرور هذا عبر.
1: لا مو انت تفخور بجسدك؟
0: ما فخوف اخضر من رتم معين يعني طبيعي تحبيت عائله
1: ما لا ما لي خاص بالنهايه هسه مرات اسال اقول لك من اجي يعني واحد يقول يجي عليك يقول لك انا فخور بالسياره بالنسبه لي يعني صدق اشتري السياره فد انجاز لما بنعرف هذا شخص من قبل هدسته ودخله مالي 250,000 وهو سوى 100,000 وحاول لمده 3 سنوات هو هذا مو فخور نفسه هذا انا لازم يعني اصدق له فمن هسه كنت انت نوركن اكو اشياء بالنسبه لنا احنا مثلا انا وانت هسه نقول مثلا ابي اكو سياره وان كان موجود اكو سيتيمونيك على صحه 100% بس بالتالي شو وقت ممكن ان نوصل هاي المرحله مال الشخص ممكن من لما نويا كل هذه التفاصيل مثلا تلقى مثلا ابنائنا متفوقين هاي فر انه انا قدرت اوفر يعني عرفت ان اعكس كميه
0: ستخيتني ادرك الواقع اللي انا
1: عايشه مو ذاك لك فانت تقول لي ثاني لا الله يعني شو مثلا مو فخور بنفسك والله اشتريت بيت ليش هذا مثلا البيت اللي اشتريته البيت لقيت فلوس محطوطات بلاك بالبيت قلت ترى هذا هذا بيت
0: لا
1: ماكو شيء
0: من سلطان اني كل يوم احط هدف وعلى سقف اهداف
1: اي حلوه
0: شلون فاللي يسويه ورا اشوفه يعني هسه خليني ادري اني الحال اللي عايشه لا صدق بس هذا ما كر نصائح ابويا وياي
1: 100% لا اقول لك ما بيها النصائح والتوجيه شوف احنا حكيتها بهاي النصائح والتوجيه الاب والام واجبهم صراحه مو متفضلين علينا شنو متفضلين علينا بي ما أبوك في لحظة صارت وياي هي تفلش عندما كان بيت وعبارة عن إنسان مدمر نفسياً مو ماين بس نفسياً قاتل وهضم ناس يعني على مود نفرض نجيب له تيشيرت جديد أو مو تجيبه طبعاً وفكرة أن أجيب أوفر المال اللي تجيب هذا التيشيرت هو شف 4-5 أشخاص هم أسوأ ما يوم في هذا المجتمع احتواهم أو تصدم معهم حتى تجي أنت هو جاب الكيا يقول لك روح اشتري في التيشيرت هي جتافة هاي الحكاية إن عجبني في التيشيرت مثلاً 50 يروح يجيبه بقى عادي ماكو مشكلة بس هاي 50 ظن 50ات عانت ما جاب كيا مو هي هنا الفكرة فهذا أنا أعتبره إنه هذا I was proud يعني بابي بس بالتالي مثلا مثل مثلا كلي وشرب وروح وجي لا يا بعد وش خافتني ماكو واجبات واكو اشياء اكسترا مثل ما احنا قلنا اكو اشياء اكسترا ابنك واقع الحال يقول لازم يعيش في العراق وعاني وما تعاني انت سويت الاكسترا اخذته وحده الكندا وسويت التفاصيل واليوم هو بنادى شخص كل مع الموجود اختراب سوى بالنسبه ابنك انه عاد يشتغل وكان احنا
0: عادي لا اقول لك شغله على مال انا حتى جبت قررت انه ما اتزوج ولا خلف اذا ظلت عايش العراق
1: اي شوف مثلا شوف هذا
0: اقول راح يصير مثل ماربي
1: مثلا مو هي هنا بينما شوف هسه المعاناه اللي اثبتها وجودك في كندا ابنك شافه ابنك شافك وقاعد بكذا واحنا قاعد كندا
0: انا جيت مره حضرنا حقيت لك اقص على نفسي بسبب الادز العراق
1: اي
0: شوف اصله أي. ويرجع بس اكو اغلاط قدرت تقتدي بها بقويه مثلا الاخلاق الادب الكلام من اعطي كلمه الشخص مقابلي اوفي وياه بعد
1: هاي ارث
0: تعبت اختها عاديين اريد اوصل موصيله لا حققتها معنا
1: ما تقدر احنا ناس احنا نقدر نتلخ
0: زين سؤال سلطان انتخابات قدوة عادها بالعراق
1: ما عرفت عادها يعني عمار يقول ابو جدره هذا عمار يعني سيد الكريم عطان والتربية يقول بعد
0: هو لا انا اللي قلت اسمه مكان عمو قلت اسمه مكان
1: وين
0: ارسني
1: هو موجود تشكو لقى يكون هو ابدا موجود ترامب قاعد على نفل لا بس لك يسمو مو هذا اكو واحد ورا وبتون بنات صغار اكو واحد قاعد واقف لازم بقى هو هذا عمو
0: لا بس الزابي بسامير هذا مو هذا ان والله انا هاي الحلقه فرحت انا كل خميس ضوجوني بس الخميس فرحوني خليتني اكو واقع الحال
1: يعني احلى لازم صراحه
0: حلو بنزين 50 لتر 96
1: دولار بس انت شبيك انت هسه 95 شبيك يد حلال
0: ما لا اريد توصل 100 حتى حصل اسئله بلاش
1: تفصل

0: اوكي
1: حبيب سلطان،
0: حياتي حبيبي،
1: مستمتع
0: شكرا جزيلا
1: والله
0: اتصلك على بيك، مع
1: بالمكالمة،
0: السلامة.
1: شكرا على الدراك اللي
0: لا
1: اعطيتني.
0: حبيبي دلل، هلا باي باي، يا عندنا اتصال فاصل، شو تريد هسه؟ نسمع اغنية، يلا اتصال.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
1: شلونك عفان؟
0: يا هلا مرحبا،
1: ان شاء الله خير.
0: احفظك خليك من جاية.
1: يعني مهندس عمر وياك.
0: اهلا وسهلا بك، هلا مرحبا.
1: انا اليوم محظوظ جدا
0: والله، احنا المحظوظين بسمع صوتك.
1: اتصلت الصبح وحصلت تليفوني واتصلت فيك وحصلت
0: يا كل اهلا عفاني.
1: الله يسلمك. الله يسلمك والله استاذ سلطان، يعني الموضوع كله كان صراحه
0: الله،
1: يعني المواضيع صراحه مواضيع جميله وهادئه.
0: تسولف لي من قدوتك لحد؟
1: والله يا سلطاني قدوتي دينيه.
0: شلون؟
1: نفسي لان الظروف الشتاء كانت تختلف عن ظروف واي لبيلي واللي قبلي واللي بعد.
0: تمام، شلون؟
1: هاني الوالد عندنا مثلا وصل على الاعداديه او بنوصل بنوصل الاعداديه يعني، فبغيت انه اتعلم. يعني انت تخيل من استقبال وفي شغل وهو يصف على نفسه وبالحصار، طبعا الحرارة تاكيد عاشر وتدري
0: طبعا.
1: كذلك مثل عن عائله.
0: ايش بوالد العفو ما سمعت شيء؟
1: الوالد يعني صادق ظروف عين عائليه انهم تركنا يعني.
0: اوكي تمام.
1: اضطرت انه انت تكون انت بعمر رابع عام تكون عائله
0: طبعا،
1: ولازم انت تكمل دراسه، لازم تشوف عينك عارف تشتغل وتطلع. يعني شفت تحت صفر، انا من تحت صفر مو يعني اذا فوق الصفر انا بعين
0: فوق الصفر خير بركه.
1: ايه انا تحت الصفر بالمنص
0: زين.
1: فنتيجه انت ما عندك توجه معين او نصيحه معينه من شخص، لا انت تفضل لروح،
0: انت تحب روحك
1: وتحير روحك. يعني انت لازم تعرف الصح من الخطا. يعني الصراحه
0: هو لازم تعرف، لازم تكتشف الصح وتكتشف الخطا، بس ما تقول لك عليه
1: يعني لا فوق لا فوق لا فوق. يعني انت مره انحرفت بسهوله
0: طبعا
1: وبعمر خرج. تخيل هاي مع انا اضطريت انه ادرس واشتغل، حول مسائي الصبح شغل على الزاويه وفتحت محل شوي
0: ما شاء الله.
1: هذا الحصه يعني اصلا شنو شغل ما مهندس.
0: طيب حلو.
1: ادرس على المحل ما تقرا اقرا بالمحل حتى يعني ما جيد. فبغيت ظروف قاهره يعني بس الله قريبين الحمد لله وشرعتنا
0: زين الحمد لله.
1: كملت هندسه كهرباء
0: ما شاء الله.
1: اي وبعدين بعد سقوط الضفه فبديت ستيب باي ستيب. انت يثني فيك ينطيك على الاقل يعني هاي المستويات هو المفروض يعني من انت طالب ابوك يعطيك
0: صح
1: بالجامعه ابوك يعطيك. تو تخرجت

0: ساعة تفصل طيب لما تتزوج ياوشك
1: صح
0: يعني كلنا بحدي
1: الله ايه
0: امان صوت
1: بال والله
0: والكلمة امان
1: صحيح
0: كلنا بحدي فما اقول لك الدنيا قدرتي صار داف شو معنى يعني الانسان يمر بغار صوت وقت صار ماكو ما عدا هذا انه انت عندك عائلة لازم عينك كهة عندك كبار عندك ام عندك صغير لازم تعينهم
1: صحيح
0: طب ما كنا عايشين عيش مترفة وراح تجيب الحقيقة كنا عايشين
1: بس عايش
0: مستورة
1: ايه مستورة
0: لا مدينا يدينا
1: هيا هيداك وما مديت يدك
0: ابد
1: ايه
0: ابد عايشين على على المستطاع الحمد لله بس الثمار صورة ما كبرنا الحمد لله صار البيت مدرك سيارة وظيفة زوجة الحمد لله شكرا اي نعم ما حققت كل الغيزة حققت انجاز لا بأس
1: حققت الشيء اللي يعني خلينا نقول وصلك الى مرحلة تكون مستقر مرحلة رفاهية ومرحلة يمكن المرحلة الأكبر هي ستجيب الطريق بس بالتالي مرات الإنسان يريد يوصل مرحلة الاستقرار هذا ماكو شيء اسمه مستقر بس على الأقل أول خطوة بالاستقرار
0: ممكن صحيح تدري يعني ما أطول عليكم بالمكالمة بس يعني أنا لما أتكلم ويا أولادي أقول أنتم محظوظين إن عندكم أب كذي كيش اللي تدوده يوصلكم تدون مدرسين خدمكم تدون الأكل تدون اللذة تدون الموبايل تدون كذا حاجات ماذا تعبون حتى تجيبوا أنا كنت قبل ما عندي أحد أبلا أنطني أو جيب لي
1: أنا أنطي نفسي
0: أنا لا ما أنطي نفسي
1: أي. ولازم أبذل جهد ولازم أفكر ولازم أخذ خطار
0: ما أخذ خطار أنا أقول استغلوني ما هو أنا عايش
1: أي
0: والله
1: والله ما ذي جنوبة استغلالي
0: أقول استغلوني ما هو أنا عايش وفكركم شريكم عليكم نشكل بحياة أنا تعبت من المرض
1: صحيح ما شاء الله
0: حيث ذاتي تفوت جهيا
1: أي
0: ولهذا أنا الدنيا هي اللي علمتني هي قلوات
1: إيه أنت حقيقة يعني لما تقول الدنيا هي علمتني بصراحة 100% يا صح
0: إيه بدي أنا عامل دوشم شيء ولي تقدير النار 5 سنوات هاي عمري يعني 14 سنة 15 سنة بتاعت محل عمري 20 سنة
1: ما شاء الله
0: أي يعني لميت النار داين من الناس تحت محل بيت الضربة وشوي شوي ركيت الدنيا ودخل الجامعة تدري مصرف الجامعة فتحة ومساري أقضي الدراسة كلها مساري
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يرضاك
0: فطبيت يعني
1: الله يحفظك
0: والحمد لله وشكرا ومشة الحياة
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله على كل حال
1: الله يحفظك إن شاء الله يعني يكتب لك في كل خوة رزق على قدر تشوف هذه الكاس هذه المعاناة اللي تعانيتها تكون جودة في أولادك يعني تلقاها بالنتيجة
0: ملاحظة كتاب نبقى تشتري سيارة وليشتريت وهذا جاد صحيح أنا بالنسبة لي لما حققت هاي الشغلات البسيطة يجوز العالم شوف إنه من مباريات الحياة عندك بيت
1: صحيح
0: بس والله ما جبت السهولة
1: مش دعني لك
0: والله شهد وراي
1: مرات حتى إذا تجيب سهولة هنالك صعوبة الاختيار صعوبة بقائك مثل أو حكمة موجود يقول هو ليس صعوبة صعود القمة لأن المحاولة عليها صعب صار مرات يوم جبت هالسنة أنا وأنتم كنا موجودين ويسمعوني كنا نقدر إحنا نفتح بيت نقدر نفتح أسأل يوشات لو بيت رحاني أجر مكان 500,000-600,000 فتحة 3,000,000 أول علاقة بس قد عندي قد أنا عندي من الأفكار واستراتيجيات والعقل اللي أقدر أن أستمر في فتحة هذا البيت.
0: إيه
1: الاستمرارية. أول المشروع حلو. أنا اليوم جيت اشتريت سيارة سعرها 230,000-250,000 دولار ما عندي مشكلة. هسه شلون راح أني أكون جزء من هاي السيارة؟ يعني أنا مثل مرات من أقول أنا مثلا الآن أنا من الأشخاص سيارة رح تشتريتها من صلح عضوج ليش عضوج؟ هسه أنا يعني خلينا نسميها بخيلاء بس أنا أعتبر إنه أنا دائما لما أقولهم جلدي يتحمل أنا كل شهر ذابل 3-4 ملايين على صحيح ما ليش يعني أنا أتعب الفلوس بينما تجيب لي سيارة يمكن يعني الحمد لله والشكر يرزق جميع أنا كان عندي سين اشتري سيارة ضعف المبلغ ضعف بالضبط.

0: ولكن انا مرتاح.
1: واحد يقول لك صحيح
0: مش راحت بالي. فاذا بالتالي هنالك استمراريه عمل، استمراريه العمل نفسه بحيث
2: اهم شيء انه تكون حافظ على
0: هذا اقول
2: او افضل منه
0: بالضبط. قام تروح تشتري انت سياره من واحد يشتري سياره بدفتر، والله هاي سياره فخفخه ودين وتفاصيل ومدري شنو، بس يومي عاطل من يومين رحت سياره زيرو بدفتر ومو هي فلانه باند. هذا غلط، ماكو هيك شيء. اللي يروح يشتري سياره هو بسعر سيارته يقدر ياخذ فراد، يقدر ياخذ لاند كروز، يشتري كلاس ويوميا يمشي لها ربع
2: والله تستاهل.
0: يعني صراحة تافه. رقم واحد جانب على السيارة قلت راسي بشكل قلت ليش شنو بيها حتى قبل قدام ما عندي فلوس لا دخل عود وسوف ولا تعرف عن فلوسها ما عندي.
2: تدري
0: مظهر
2: الناس
0: يعني ما طول مظهره جيد ماكو تكون ممتاز. أنا أكون ممتاز من وقت ما يكون عندي ضعف اللي أمله وإن كان عندي مثل الأشخاص والله العظيم يعني احب السيارات وابدل سيارات شباب يفوني سنه قبل بدات السياره بس بالتالي دائما اخذ شيء اللي انا اكون مرتاح. اذا انا اليوم واحد راكب سياره ذاك يوم اشتري يعني صديق قال والله اشتري 12 قلت القران في دولار ادفع بيه قلت والله سياره عطل تعبانه ما ادري ايش صار بيها عود راحت عمرها انه فوق 4000 دولار ايش جايرك انت لا مو حلوه شنو الحلو بيه ما سياره قيمه موديل 2004 ليش مشتريها اصلا سياره تافهه قلت له راح سياره واحده ب 14 15 الف دولار امر يبارك فاول بنزين طلعت بدك يخبر انت سياره تشغل تريدها مخ شنو سياره هاي
2: والله
0: احنا نفس نحكي اليوم هناك بينما نكون عندنا قدوه كمرات الاقتداء الشخصي فكرك بطريقه مختلفه. هسه مرات يحشون المستمعين الاعزاء حتى ما تكون انت اخر مكالمه وياك مرات يقول لك اوروبا رئيس وزراء يركب بايسكل طبعا يركب بايسكل هو ما عنده قيمه للسياره هو عنده قيمة بالعمل عنده قيمة بوجود اسمه طبعا مو معتدل هم هناك سمعة يدورون سمعة عائلة ما عندهم هم عشائري نظام أساتي هم ونظام أفراد فلذلك يقول لك أنا أحافظ على اسمي كاسم مطروح واسمي بالعمل في عالم بزنس في عالم المجتمع فلذلك هم عندهم هاي النظرة يقول لك أنا بارك بايسكيل أركب السيارة ما يهمني هم أصلا خوفهم من القانون وهذا واحد من الأشياء الجيدة جدا لكون أنت عندك خوف من القانون من الثواب والعقاب لكون عندك حذر عالي عندهم كل وقت راح تأدي الشغل بينما احنا ماكو شنط اول ما صار ذاك يوم معاه مدير عام ما ادري وين طالع راتب في حماية يعني على كيفك يا
2: والله احنا عندنا المظاهر
0: بالضبط
2: يعني ماكينة مظاهر هناك صديق مشتري ساعة تقريبا سعرها 25-30 ورقة قلت له يعني هاي ساعة على البيت تطي نفس الوقت يعني انت قاموا هاي بران وهاي كذا وبعد مزاد الغاية منها شنو انا ساعة شايد حتى اعمل وقت اي نعم ساعتي مو مثلا يعني هم رخيصة بس انا ما حتى لو عندي حتى لو عندي ساعة يعني عندي امكانية اشتري ساعة
0: انا اخذك تنية اعتبر قيس استثمار اي بس ما ادري حتى
2: اي يعني ما قلت له ما يعني حتى عندي انا ماشي
0: تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شلون جزم حياتك يا مرحبا لا بعد ما بدي اسولف انا اصنعت من اخر اتصال حياتك وانا اعتذر لك خلصنا موضوع الاقتداء بالاشخاص اعتقد كلش صعب وانا من حكي بدايه قلت حتى ما عندك قدوه حاول تراجع نفسك راجع نفسك اذا انت حتى روح مقتدي بيها يعني شعش بالحياه هاي مع احترامي واحترام الجميع والله برسيمه دابه في هذه الارمه الدول الله يحبك مسير مثلا عندنا متابعين مثلا مع احترام وتقدير طبعا اخونا وعزيزنا محمد قال انا ما عندي وقتني حكايتك لما جيت حكيت قلت لك تقتدي بنفسك هسه هو ضمن مقتدي بنفسك بس ما منشرها انت لازم اذا ما اقتدي حتى بنفسك شو صبايا الحال شنو معنى ابداع؟ ان يكون هذا شخص وتكون هذه الحاله هي هدف عند الحياه التطوير، يعني انا قلت مرات قدوه ماتي يكون عندها اخطاء اطورها واقع في اخطاء اخرى ما عندي مشكله. بس تالي انا هاي عايش بها تبهلله ما ادري الله يعافيني، لا هدف، لا اخوات، لا استراتيجيه، لا خطه، لا قدوه. ما احتمل لكم وتكونون سمع جميعا، حتى ما عندي استراتيجيه، استراتيجيه البقاء والصيد وتكاثر. هذا هو عنده، عنده استراتيجيه. يعني سيدا نحكي احنا عن الحيوانات الموجودة في هذه الكرة الأرضية كلهم دمال استراتيجية فتخيل إنسان كان بشري الله كرم

ورزق العقل ما عنده لا استراتيجية لا هدف لا حال معينة لا شنو أنت للأسف للأسف عندنا أفراد في المجتمع هذا هم هيك تكي على سطور ويعتب بدعاء الله سبحانه وتعالى الله موفقك الله يوفقك علاش أسرت بلش عند الله يوفقك هسه بلش الله لا يوفقك حاشا لله ما يوفقك هو أما يوفقك أما يعفك بس هسه تبلش ما تيجي تقول يا رب ارزقني هسه الله راح يصير آمين علي من آمين جرب سامي عدته قاعد فوق حلقك وبس الذم وتحكي اليوم الذي يقضي بشخصيات دينية وشخصيات تاريخية شو سويت انت من ذول؟ شو بلشت وياهم؟ عندك اخلاقهم؟ لا عندك كرمهم؟ لا عندك فهم؟ لا زين عندك عفوهم؟ لا انت تعامل يا الناس مثل ما يتعاملون؟ لا انت شنو بهالحياة؟ ذبانة حتى ذبانة اللي نفت ميزة هذه الحياة وذاك اليوم قالوا اذا ذبان انتهى كل عالم العالم يعيش 7000 سنة وراح يدين نفت تاكلها سربينا ربطان تخيل تحت الذبان ما لها فايده وما لك فايده شنو انت تفلخ خير حياتك باي.

0: شوي راجعين، خليكم واصلين. شوي راجعين رشيد وياكم. إن الخامسة بتوقيت الرشيد أهم. منصة نوراكس التعليمية من أول المتوسط وحتى السادس العالي، بج متكامل يشمل الرياضية، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع سجل يحصل الطالب على ملازمة كاملة وحقية مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات عمدا بالذكاء الصناعي ومراجعة جامعة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة التميلة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إيك أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال تليجرام والواتساب 0778333395. تليجرام HIS21 نوفا إيك، خيار الأمل.
1: ترين إعلان مفيد ويوصل أكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كل الشهلة. إعلان على رشيد، على رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@albasirmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي يحبه الصوت اللي يحبه صار اقرأ ساعة رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد ومع برامجك المفضلة واخر اخبار واحدث الاغاني بجو اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغة الانجليزية الرشيد اف ام اذاعة الرشيد.
1: بعد اشتراك اسعيها الرشيد اف ام.

علي تأخرت. كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لسان بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الظروف من فين السهرة منك تحب الصبر لا تفكر

خليني استرى يلا وحب السر لا تفكر حبنا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: حتى ما دم لو يقدر يعيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي مقتلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: إليك. اسمع واستمتع.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: اشي دفهم
1: يا نسيم هب من ارض العراقي من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الاحباب.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

هي يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

شايف لك بشر ميت ينوح، انت شايف لك عدل ما عنده روح، انت شايف لك قمر ما لاقي ليل هيك بفراق.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: بعد لا تقل لي حبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني، اكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل لي حبك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.